من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص هد

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنانا ودخلك لسول القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يطلق الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة تحت عنوان الرسائل. أمير قطر ورئيس وزراء النرويج يبحثان التطورات في المنطقة. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 1400 قتيل وأكثر من 5000 مفقود.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة تحت عنوان الرسائل، والذي يضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود من العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: الأخوة والأخوات، علمتني الحياة بأن أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلا يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة. واليوم أنا أقترب من حوالي 60 عاما من العمل العام في خدمة الوطن، كتبت مجموعة من الرسائل لإخواني وأبنائي وأحفادي وفريق عملي وشعبي وكل من يرى في تجربتنا ما يستحق التأمل. وقال سموه: كتبت الرسائل لأن الأعمار تطوى لكن الأفكار تكبر وتبقى، كتبتها لأن في الأمانة أن نترك شيئا يختصر الطريق لمن سيحمل من بعدنا الأمانة، وجمعتها في كتاب الرسائل والذي يمثل الجزء الثاني من علمتني الحياة. تستعد دبي لاستضافة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي يومي 7 و8 من سبتمبر في دبي، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ونخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا. يأتي هذا المؤتمر ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين إلى جانب ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية في منصة واحدة للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا البيئية والحلول التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن في الهيئة نؤمن بأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة، وأن إحداث أثر حقيقي يتطلب تعاون الجميع، ومن هنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر فرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل المعرفة وتحويل الأفكار إلى خطوات ومبادرات عملية. ندعو المهتمين والباحثين والشباب وممثلي القطاع العام والخاص إلى التسجيل والمشاركة وأن يكونوا معنا في هذا الحوار المهم حول مستقبل بيئتنا.
0: الأخبار من شبكة ARL.
4: بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر ويوناس غارستورا رئيس وزراء النرويج تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجرت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا بحادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. وقال الجيش الأردني في بيان إن العملية جاءت بناء على توجيهات ملكية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجد محمد الحرس. واستخدمت القوات الأردنية طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص لتنفيذ العملية. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص، وأفادت السلطات بأن غالبية الوفيات سجلت في نيبال بواقع 1341 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات في تيبت من 31 إلى 43 حالة، مشيرة إلى أن أكثر من 5000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. إلى هنا مستمعينا الكرام.

0: بتحب يوم الاثنين؟
1: جدا.
0: قول الحقيقة.
1: جدا.
0: لا تشتكري أحلى لا عن جد والله قول. تنين يوم حلو بالنسبة لإلك؟
1: شوف على حسب إيش سويت في الويكند يا كيمو.
0: بس إن جنرال
1: هذا الويكند أنا جدا فخور بنفسي.
0: فخور بنفسك ليه؟ من أي ناحية؟ شو عملت؟
1: كنت أدولت، كنت إنسان مسؤول.
0: ليه شو عملت؟ أعطينا سكجول.
1: ما عملت أي شيء. نمت ورحت الجيم وسبحت وروقت يعني.
0: برافو، ما صرفت.
1: نعم.
0: ما صرفت عشان هيك انت فخور بنفسك.
1: ما صرفت وما تعبت نفسي يعني. برافو. ما طلعت مع الشباب، ما طولت، كنت يعني
0: عشان انت schedule. عارف انه يوم الاثنين او this week تحديدا حيكون
1: yes.
0: it's a long week
1: yes.
0: okay.
1: الحفلة يوم الاثنين.
0: واليوم رح تكون عندنا اول زيارة مدرسة بي campaign back to school. super excited لنزور مدرسة النبراس ان شاء الله، هي اللي موجودة عندنا على الاسكيدجول. فاذا انتم ما لحقتوا تسجلوا مدارسكم تقدر تتوجهوا على الموقع الالكتروني

0: روني99fm.ae تسجلوا المدرسة. التسجيل اكزاكتلي بياخد معاكم تقريبا اقل من دقيقتين. في عنا تصويت كتير كبير، كل ما اجانا تسجيل اكتر من مدرسة هي الاحتمال بانه نزورها نكست. ليش لازم يسجلوا معانا كريم؟ لانه رح يكون عنا كتير من المفاجآت والهدايا.
1: نعم
0: رح يكون عنا يا جماعة for the first tablets. year yes scooters bicycles. so في كتير عنا أشياء هاي السنة رح تكون من نصيب الطلاب، بيستاهلوا الصراحة ببداية 2026 2027. وعشان نبلش صح عم بندور اليوم على أنشط طالب عم يسمعنا.
1: يا سلام،
0: إذا أنت حاسس حالك نشيط وصاحي هيك مركز ابعت لنا بس مسج على 404 أو فويس مسج على 0487-15522 لتطلع معانا على الهواء، لأنه حابين ندردش معكم.
1: ممتاز، من أنشط واحد منكم في تحدي قوي ينتظركم.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: مين أنشط طالب موجود معانا صار على الهواء؟ خلينا نقول صباح الخير لا ماسا.
1: صباح النور.
2: أهلا نشاط. أهلا يا ماسا. يا سلام هذا النشاط اللي بلاش.
0: مسوسة يا مسوسة قدي عمرك؟
1: أنا عمري 16 سنة.
2: 16 سنة ما شاء الله. قريت شو تخرج؟
1: يعني قريت 11.
0: قريت 11. 11 one year to go.
2: yes.
1: أيوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أي مدرسة ماسا؟
1: بيس بريتش سكول.
0: أوكي وين هاي موجودة؟ بي دبي؟
1: لا هاي بالشارقة بالمويلح.
0: أوكي بالشارقة والله نشطة من الشارقة. شو هالنشاط.
2: يا سلام.
0: كل يوم هيك بتصحي ماسا ولا اكسكلوسيف يوم التنين؟
1: طبعا طبعا اليوم أول يوم فطبعا لازم تكون هيك كتير نشيطة.
0: يا حياتي.
2: تعالي يا سوسو تعالي يا سوسو. أنا محضر لك كم سؤال كذا نشوف إذا النشاط ماتشنج التركيز. وترى الأسئلة هذه مو بلك بس أشوف إذا هيبة اليوم صح صح.
0: يلا أوكي
2: يلا جاهزين؟
1: جاهزين.
2: يا سلام. Let's go.
0: يلا.
2: يلا كم شهر فيه 28 يوم؟
1: كلهم كلهم.
2: يا سلام. Let's go. Let's go. أوكي أوكي
0: أنا العجائد كنت رح أحكي لك شهر واحد.
2: لا هم كلهم كلهم. طيب السؤال الثاني يقول إذا أنت في سباق وتجاوزتي المركز الثاني أنت راح تصيرين في أي مركز؟
1: بالأول واحد.
2: لا
0: تجاوزت المركز الثاني.
2: أيوة.
0: أنت الثالث.
2: لا
1: الثاني.
2: أشو
1: الثاني
2: صح المركز الثاني.
0: لحظة هي تجاوزت المركز الثاني. صح أوكي.
2: صباح الخير.
0: ما صحياتي تسكي تسكي. You're doing well. يلا
2: طيب يلا نشوف إذا أنتم مركزين بالسؤال هذا. ها إذا في قطار كهربائي يتجه إلى الشمال الدخان في أي اتجاه يتجه؟
1: الجنوب.
2: خطأ.
0: القطار رايح على الشمال.
2: أي قطار كهربائي متجه للشمال. الدخان بأي اتجاه يتجه؟
1: شمال.
2: لا
0: لا هو كيف اتجاه الهواء؟
1: القطار رايح شمال.
0: أيه؟ شمال
1: غلط.
0: جنوب. هي جنوب مش جنوب.
2: غلط.
0: يمين. يسار.
2: يسار. يمين. يسار كمان.
1: يمين.
2: إلى الشرق.
1: أيوة
2: غلط.
0: إلى الغرب.
1: الغرب يعني
0: شو ضل عن جد ما حق ما خلينا أنا وماسا. إلى الشمال. إلى الشمال
2: جماعة يتجه. يقول لك الأستاذ دايما ركز بالسؤال قبل ما تحل. قطار كهربائي ليه فيه دخان؟
0: ييه هي راحت علينا ماسا صح. وقتهم ده أصلا من الحفاظ على البيئة.
2: بس عجبتوني
0: يعني شوفي أوريدي أنت متنشطة بس أنا أمشور الناس قالت كريم كمان نشطتك أكثر وأكثر صح؟
1: أي والله صح.
0: طيب ماسا إذا كل المدرسة اللي عم تسمعك شو بدك تقولي لهم؟
1: اشتقتولي
0: اشتقنا لك.
2: لا لا لا هذه مخصوص لازم
0: ماسا عن جد شخصية رهيبة
2: لازم نسيبها.
0: طب guess what ماسا رح نطلب منك طلب. اوكي عن جد عشان انت كتير student لذيذة ولطيفة ومميزة بدنا اياكي تقولي لنا اي يوم ممكن تكوني available تيجي عنا to join me انا وكريم على الهواء مباشرة.
2: يس يس.
0: Are you ready?
1: I'm ready.
0: خلص. هلأ our producer لين رح تاخد كل الديتيلز تبعك لنرتب سكيدجول يتناسب أهم شيء مع مدرستك عشان تكوني معانا ضيفة extra vibes. أوكي؟
1: ان شاء الله. اوكي واو
2: تنورينا وتعرفين اللي يجي عندنا لازم نكرمه يعني أكيد. لازم ندلع لازم ياخد جوائز.
1: انا امي كمان اسمها لين.
0: انت ايه؟
1: ماما كمان اسمها لين.
0: ماما كمان اسمها لين.
2: يلا في ماما ثانية هنا تنتظرك.
0: يسعد صباحك ماسا وكتير انبسطنا انه سمعنا صوتك حياتي. Enjoy your day.
2: باي باي.
0: باي باي. باي باي باي باي. هاي هي الأجواء اللي رح تكون موجودة عنا بي باك تو سكول. توجهوا هلا للموقع الإلكتروني 99fm.ae سجلوا مدرستكم وما بتعرفوا ممكن أنا وكريم نيجيكم بي باص طابقين من بيج باص تورز لتستمتعوا أكثر وأكثر وتستقبلونا مع كثير من الجوائز والمفاجآت. باك تو سكول بدعم RTA دبي ساوث فون سيتي جي ام موتورز جي جيز بنز جود سول فود انستا شوب سكتشرز وسكيبلي باورد باي راك بانك.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس. تطبق الشروط.
0: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد. ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: دبي الجنوب مدينة مطار عم تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وعم بتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا هلأ dubaisouth.ae أو اتصلوا على الرقم 800 south.
5: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 وG318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات وضمان للمركبة ل6 سنوات وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
6: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: نكد مش مفهوم، نق مش مفهوم، بكى مش مفهوم، مش عارفين الأهل يتعاملوا مع أولادهم بأي طريقة في أول أسبوعين من المدارس. هل السبب الولد؟ هل السبب الأهل؟ واللي عم بيصير أو اللي عم بيصير هذا الشيء شغل كتير طبيعية. هذا اليوم اللي رح نحكيه بساعتنا الأولى من Extra Vibes مع مهند عورتاني، مختص بحسب مجال عمله بتأهيل الدماغ والجهاز العصبي والمناعي من خلال تقنيات يدوية بدون أجهزة. صباح الخير مهند. وأهلا وسهلا فيك.
9: أهلا فيك.
4: يعني موضوع جدا مهم عم نمرق فيه احنا كلنا كأهالي ببداية اول اسبوعين من المدارس. صحيح. عم نحاول نركز قد ما بنقدر على نفسية الولد اللي نفهمها.
9: صح.
4: هل طبيعي النكد وقلة النظام وقلة النوم واللي ما في روتين خلال هاي الفترة الاولى؟
9: انت حكيتيها، موضوع الروتين كتير مهم. الاطفال بالذات غير عن الكبار انهم يحتاجوا لروتين صارم دايما. فانت بالاجازة الطويلة لما انت تحولي نوم واحد بصحى من الساعة 6 الصبح لحدا بصحى الساعة 12 واحد الظهر، يعني مأساة. فأنت بدك ترجع تعمل الروتين من أول وجديد، فهاي يعني جهاز عصبي ودماغ مش متعود. دماغنا إحنا الله صممه لا إنه يكون فيه روتين معين ثابت بشكل يومي حتى إنه يتطور ويتقدم مع الطفل، لأنه هو عم بكبر شوي شوي ودماغه عم بتطور شوي شوي، يعني النقلة هاي صدمة له. فتلقائيا اعصابه راح تنهار، راح يكون مرتاح، عرفت علي؟
4: وحيعجب علينا وعلى حاله.
7: قاعد اطبق الكلام هذا علي قبل ما اطبق على اي طفل. طيب احيانا الطفل يرجع من المدرسه منهك او منفعل جدا، والاهل فورا بيفكروا انه ما نام كويس او انه ما اكل. هل التوتر والضغط المدرسي ممكن يظهر على جسم الطفل باعراض جسديه؟
9: طبعا اكيد. هلا احنا في دائما نحكي احنا الامعاء هو دماغنا الثاني، فانت ايش بتاكله وايش تتوتر منه اي شيء كذا حيعكس على الامعاء بالاول، بعدين بيعكس على الدماغ. بس دائما احنا بنقيس بنشوف هل موضوع توتر، هل من سلوكي اشياء معينه بتصير في معه في المدرسه، هل التحديات لانه هو مش عماله بلحق المواد اللي بيدرسها، هو حنرجع نفس الروتين. هلا اذا كان في ضغط نفسي معين بسبب مشاكل داخليه، هم احنا لازم الاهل دورهم يعرفوا شو اللي عم بيصير بالضبط. يعني ممكن مشكله مع الطلاب، ممكن مع المدرسه نفسها، ممكن شيء عم بيصير معه. هنا احنا مش حيدخل في عمق في الموضوع، ولكن انه اول شيء اطلع عليه انه انا عضلاتي وامعائي هم اللي بياخذوا التوتر، فبيعكس عليه انه في عندي بصحى الصبح انا مبغوص مش عارف شو مالي. فهذا حكي اول شيء. معدتك هي بتيجي من انا من اقلق وافكر واكبت،
7: واول شيء تحس فيه البطن.
9: اول شيء البطن.
7: نعم.
9: فبالتالي طبعا ضيف عليها انا الاشياء اللي بياخذها الصبح، اذا كان اللانش بوكس تبعه فيه كل سكريات
7: صح
9: وكاربس، ماساه هاي حتزيد المشكله اكثر. هو بيكون بحس انه بياخذ الموضوع عم بيرتاح لما ياكل سويت، بس فعليا بعدها بنص ساعه حترجع الامور عند معه تخرب.
4: هي وقتيه بتكون
9: طبعاً.
4: طب مهند، يعني اللي عم نحكيه هلا الاعراض، انا امشور انه تقريبا 80% من الستودنتس اللي عم بيسمعونا مرقوا فيها.
9: صحيح.
4: امتى انا كاهل بحس لا الموضوع سيريس لازم اطلب مساعده مهند؟
9: اذا الموضوع مستمر متكرر، مع يعني اجت مره في الاسبوع وكل اسبوعين مره صارت شغله عارضه هاي، ممكن ماخذ برد، ممكن يعني اشياء عادي. بس اذا كان الموضوع كونستنت وعم بيصير بشكل شبه يومي، لا هون بدي اوقف. اول شيء بدي اشيك حسب عمر الطفل، اذا كان هو ضمن العمر العادي اللي هو فتره 7 8 9 10، هون بشوف طبيب اطفال بتاكد عضويا انه كل شيء سليم، مع الفحوصات الطبيعيه العاديه اتاكد ما فيش ولا شيء، ساعتها هون انا بتدخل. اذا كان ما عندوش ولا شيء، هون بكون شغلي حتى اهم شيء عنده الجهاز العصبي ودماغه انه يرتاح. ضروري هذا الكلام، لانه يوم بعد يوم لما هذا الكلام يصير حياثر عنده على تركيزه، ما حيأدي دراسيا ووضعه يكون في المدرسة مش مزبوط. هنا أنا بهمني أنه أساعد الدماغ أنه يهدى ويرتاح وينام صح. يعني دائما الناس بتطلعوا، أنا بهمني ابني نام الساعة مثلا الساعة 9 صحي الساعة 5 بس مش مرتاح. دائما بحكي يا جماعة الموضوع كواليتي مش كوانتيتي. مش كل ما أحس أنه أنا هو بتخت معاته وهو نايم بتقلب. حتصحى كتير أولاد شفتهم عندهم كزع أسنان مو طبيعي، يعني بيكون هذا الولد بيكون كابت كتير مش مرتاح.
7: أوف.
9: مش عم
7: بتلحق
4: عن جد.
9: ما هو شوف احنا عايشين بحياة يعني كنت بحكي هلا برا مع زملائكم انه الحياة السريعة جدا
7: صح
9: جدا، AI الموبايل ومعه الايباد معه، حتى الدراسة حتى فقدوا المراكة انهم يكتبوا. ما عم بكتبوا فعليا، يعني مش مثل زمان احنا متعلمنا كنا احنا دائما لازم المهارة الكتابية تكون موجودة، فهي بتريح. فتخيل انه انت عمال بس الابني ماسك التليفون او ماسك الايباد وبطلع على السكرين وبس بيقلب ريلز وكذا، وبعد دراسه كمان فما عنده مساحه انه مخه يرتاح.
7: صح
4: اذا احنا الكبار بتحس حالك احيانا من كميه الريلز اللي شفتهم ده خلقك وجهازك العصبي بتوتر، فلا شعوريا تترك الموبايل.
9: يعني بصير محبطين من جهه لما يشوفوا مثلا اكزامبلز برا انه هذا ناجح كتير وحقق ارباح. وكتير شفت اطفال مثلا هم عمرهم 8 سنين 9 سنين، شو بدك تصير حبيبي يوتيوبر نطلع فلوس؟ ليش بدك اكمل دراسه؟
4: كثير
9: حكوا لي اياها يعني.
7: بالضبط. طيب نبي حلول، نبي حلول. نبي نطلب منك تعطينا ثلاثة أشياء بسيطة يسوونها الأهل يومياً بأول شهر مدرسة عشان يساعدون جسم الطفل وجهازها العصبي يتأقلم بشكل أفضل.
9: ممكن أشيل سماعات؟
4: طبعاً. قلنا. في تمارين هلأ حنعمل. انعجقت أنا.
7: أوكي. يلا.
9: أوكي. هلأ الطفل دائماً بس يكون نايم على التخت، وهذا يفضل قبل النوم بنص ساعة على ساعة. بجهزه كل عي أعمله في عندي منطقة المنتصف اللي هون، إذا بمسك إيدي بالطريقة هاي وبعمل له إياها فرك دائري خفيف، بس بشكل اني انا انزل لتحت فروه الراس هاي. اهم شيء اني امسك فروه الراس، يعني مش حرك الشعر، اضغط شويه وافرك. هلا هاي المنطقه تلقائيا بتساعد انه مركز الدماغ المسؤول عن تنظيم المشاعر
4: يروق.
9: يهدى.
4: واو.
9: يهرق.
4: اوكي.
9: وهي اهم شغله.
4: مش تخفى، احنا لسه في عندنا برنامج.
9: اذا كان
7: والله في بريشر كده
9: هلا هاي اضلني مستمر عليها من دقيقتين لخمس دقائق. هلا هو اولها حكي انه ما بدي كذا، فبس شوي شوي بروق بيهدى. تمام. ما هدي بمسكه بعد وبحضني هيك من وراء وبمسكه بالمنطقه هاي كل هالمنطقة بلش أفرك فيها شوي شوي.
4: اللي هي منطقة الرأس من ورا يا جماعة، مش من أسفل العمق، من نص
9: كيف الرأس. كيف إحنا نأخذ شاور ونحط شامبو بلش نفرك. تعرف هالشعور لما أنا ما أضغط.
7: يجيني راحة نفسية.
4: صعب جد.
9: ليه شو اللي بيصير هنا؟ أنا عندي هنا الدماغ وعندي جذع الدماغ بسميه إحنا، هو هو كل الداتا اللي بتدخل عليه تطلع منه من الجسم للدماغ والعكس يكون فيها ترافيك كتير عالي. فلما أضغط أشتغل على المنطقة هاي أنا ههدي سلو داون إهدا. ما هدي يا جماعة، كل نقطة كتير سهلة هون بين
4: الحواجب،
9: بس الشرط أضغط دقيقة.
4: أوكي
9: تمام. الضغط هذا هون تلقائي حيعمل لي أنا هون ريليز، حيهدي الجهاز العصبي، حيساعد الكورتيزول ليفل إنه يهدى شوي شوي ينزل. تمام. ما هدي هاي شغلة رابعة، هاي المنطقة هاي إذا عندكم أي أويل لافندر كأي إشي تمام بحط هون المنطقة هاي بتجبين
4: منطقة الجبين
9: بالتحديد بالنص هون تمام، وبلش أفرك هيك.
4: أوكي
9: ما تكونش سريع، أبطأ من هيك. تمام بشكل بطيء بطيء بطيء بطيء بطيء تلقائيا ها الطفل رح يهدى. انت انت كل ما كنت بطيء بالحركة انت كنت هادي
4: صح،
9: مش منرفز
7: صح.
9: يعني انت المهم،
4: هي يعني بترخي الأعصاب. الكلام هو عم بيحكي عنه مهند
9: تلقائيا. فأنا مثلا شو بعمل؟ هي راسه، بمسك راسه هنا بس بعطيه حس بالدفى انه انت، يحس انه انا كأم او كأب انت هادي
4: رايق
9: فهو حيهدى.
4: الفيزيكال تاتش، انا دائما بقول الفيزيكال تاتش ما بين الاب وولاده او الام وولادها شغله كتير مهمه. فما بالك بالحركات اللي انت عم تعملها اوريدي مهند
9: طبعًا
4: عن جد
9: طبعًا.
4: يعني انا ليش حسيت هاي اشياء كنا نعملها مع اولادنا وهم بيبيز عشان يناموا. يعني انا هذا موضوع اللي انت اوريدي انا لهلا ما بنسى شكل مثلا ميرا وهي هيك خلص اغمن عنها. فانت بهذا العمر انا بحس انه احنا بنحس احيانا انه كبرنا اولادنا شوي على البكير، يعني انه هلا انت جهازك العصبي متاثر وهيك بنحس انه لا طلع الموضوع حقيقه.
9: طبعا حقيقه. بعدين في فرق بين اتعامل مع البنت او مع الولد في غلطات. طبعا هلا مش على التكنيكس هي واحدة بس، هي توتر الطفل الذكر غير البنت، توتر مختلف. نحكي عن هرمون سيستم اجماع، فهنا خاصه اللي بلشوا يدخلوا في مرحله التين ايج في تغيرات معينه بتصير، فلازم طريقه التعامل معه تكون مختلفه. يعني الولد انا بهمني اني اساعده يتمكن يكون في قوي. اذا بدي اطبطب عليه حبيبي رح يقلب، يعني حسين التوتر أعلى لأنه هو خلق إنه يكون هو يروح يطحش ويبادر ويعمل أشياء. عرفت؟ البنت العكس.
4: أوكي.
9: البنت العكس لما أنا أعودها إن بكرة بدك تصير أنت سكسس، يعني تكون ناجحة في حياتك وتجي تكوني سي أو مش عارف شو، حتوتر زيادة.
4: أوكي. فلازم طريقة التعامل تكون مختلفة.
9: تمام تكون مختلفة.
4: يعني حلو نعملها سلسلة الصراحة. يعني اليوم كنا عم نعمل التجهيز الأساسي للمدرسة، حكينا عن تكنيكس كتير حلوة. لأنه يوجولي أول شهر بيكون شوي صعب بموضوع الروتين. بس حلو إن شاء الله بالفترات القادمة كمان دكتور نركز على الأعمار المختلفة للأولاد وكيفية التعامل معهم. أكيد أكيد. شكرا كتير لك مهند، ويعطيك ألف عافية.
9: شكرا لك.
4: خليكم تابعين معنا بساعتنا الأولى من إكسترا فايبس مع هبة وكريم.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية
1: تدورون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعبة الشهرية من فان سيتي تعطي أطفالكم دخول غير محدود لمنطقة الألعاب طول الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من الألعاب والمرح طول الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق شروط.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
8: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
9: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
1: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
10: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
11: والله خلينا نبلش بشارع الشيخ محمد بن زايد اللي عم بيشهد مجموعة من الحوادث المرورية والسيارات المتعطلة، وهالشي مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات. الحادث المروري الأول قبل الوصول إلى جسر ناشونال بينز، أما الحوادث المرورية الثانية فرح تبلش تخف الزحمة بسببها عند التقاطع مع شارع عمان. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل. أما الناس المتواجدة على شارع بيروت ففي كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان.
12: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
11: ببداية اليوم رسالة تذكير من هيئة الطرق والمواصلات: خففوا السرعة عند الاقتراب من المدارس ومعابر المشاة، وتوقفوا دائما للحافلات المدرسية أثناء صعود الأطفال ونزولهم. للأهل قودوا بحذر، استخدموا الأماكن المخصصة لإنزال الأطفال وتأكدوا دائما من ربط أحزمة الأمان بشكل جيد.
1: خلونا نتكلم على سكيبلي من الراك بانك. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية بدعم من بنك راس الخيمة الوطني. من الروضة إلى الجامعة تقدرون تدفعون الرسوم الدراسية بسهولة عبر التطبيق، وحاملي بطاقات راك بانك الائتمانية ممكن يحولون المدفوعات المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم وادفعوا الرسوم الدراسية بطريقة أذكى.

0: المستمعين على 404 سلمى عم بتقول مشان الله اسألوا إذا مهند عنده أولاد. عنده أولاد على فكرة, وعم وقال هاي الحركات لازم كلها تنعمل وبشكل مكثف. على فكرة أنا اليوم بدي أجربها, وبدي أجربها مع كل أعمار أولادي, وأنا حاسة إذا إحنا بحس الكبار كريم حسينا, وهو عم بيعملها قدام جهازنا
1: العصبي رؤنا
0: هذا, وإحنا لا حاطين مثلا سوفت ميوزك ولا إشي. تخيل مثلا أنك تكون موطي الإضاءة بالبيت وحاطت مثلا سوفت ميوزك بالغرفة وعم تعمل هاي الحركات لأولادك, إن شاء الله ما ننام قبليهم, بس إنه بحس إنه كتير رح تساعد. بليز فرجونا. ريم عم بتقول فيديو لحركات المساج اللي عم تحكوا عنها لتهدئة الطفل من التوتر, دونت وري, كلها هلأ بعد شوي رح ينزل على السوشيال ميديا تبعتنا. رانيا عم بتقول صرخة الأب, وعارفين أنتوا السلاح المستخدم دائما, بشو أثر معكم؟ نفع معنا رانيا, بس السبب. مع أولادنا ما بينفع حياته. ما هو جيل كل جيل بالضبط.
1: نعم. بدك تعرفي شو نفس الشيء
0: بالضبط.
1: رانيا ذكرتني بسالفة على فكرة, أحس أنه رانيا زوجها لازم يعمل الشيء اللي نعمل في اللعبة هاي. أنت عارفة لعبة جي تي اي 6 هي, بس أكيد سمعتي عنها.
0: سمعت عنها, مكسر اللعبة السوشيال ميديا,
1: مكسر الدنيا, ولازل لها تريلر في نتفليكس, وسالفة كبيرة راح أحكي لك عنها. ولكن أكثر شيء ضحكني أنه الأزواج الأباء قاعدين يعملوا كونتراكت, عقد رسمي بينهم وبين الزوجة, إنه يسمح له تسمح له يلعب عدد ساعات معينة في الأسبوع.
0: تمزح
1: والله.
0: يا بس حبيت فكرة الكونتراكت.
1: يس هتوقعي ولا لا؟
0: لا أنا رح أحط بنودي الخاصة. نيكست رح أقول لك شو بنودي.
1: الله يستر.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
4: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كلياً بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في وفاة طيارين إثر تحطم طائرة. غارات إسرائيلية في النبطية وعون يجدد الدعوة لوقف الاعتداءات على جنوب لبنان. نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليونان إثر حادث تحطم طائرة خلال عرض جوي في قاعدة تناجر الجوية الشمالي أثينا، والذي أسفر عن وفاة طيارين اثنين. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الطيارين وإلى اليونان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. تستعد دبي لاستضافة الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي تنظم هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي يومي 7 و8 من سبتمبر في دبي، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين ونخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
5: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا. يأتي هذا المؤتمر ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين إلى جانب ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية في منصة واحدة للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا البيئية والحلول التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن في الهيئة نؤمن بأن العمل البيئي مسؤولية مشتركة وأن إحداث أثر حقيقي يتطلب تعاون الجميع، ومن هنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر فرصة لبناء شراكات جديدة وتبادل المعرفة وتحويل الأفكار إلى خطوات ومبادرات عملية. ندعو المهتمين والباحثين والشباب وممثلي القطاع العام والخاص إلى التسجيل والمشاركة وأن يكونوا معنا في هذا الحوار المهم حول مستقبل بيئتنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية فجر اليوم، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا اليوم سكان المبنى والمباني المجاورة إلى إخلائها قبل تنفيذ غارات جوية، ما أدى إلى نزوح عدد من الأهالي من المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات جاءت ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في المنطقة الأمنية التي يقيمها في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد طالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، منددًا بما وصفه بتصعيد خطير يتجاوز الخروقات المتكررة لاتفاق وقف أعمال العدائية. وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الضربات التي تركزت في منطقة النبطية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار في منازل ومبانٍ، بينها مرفق تابع للدولة ومستشفى متوقف عن العمل. قال مصدران مطلعان أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وعادة ما تتكون هذه البؤر من وحدات سكنية متنقلة جاهزة ويقطنها عدد محدود من المستوطنين، وتهدم إسرائيل بين الحين والآخر مثل هذه البؤر، بينما اعترفت رسميا ببعضها الآخر مما أتاح لها الحصول على تمويل حكومي. ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ العملية، وقد قضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس بأنه يتعين على سلطات الدفاع الإسرائيلية تمكين 3 عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. وقال الجيش الأردني في بيان إن العملية جاءت بناء على توجيهات ملكية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء مجد محمد الحراسيس. واستخدمت القوات الأردنية طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص لتنفيذ العملية. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار يارن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: فاينلي جوك واجواء.
1: yes,
0: شو اللي صاير على السوشيال ميديا كريمه؟ انا مش فاهمه إشي غير انه في جيم اسمها جي تي اي صح؟
1: نعم.
0: جي تي اي 6 تحديدا صح؟
1: yes.
0: طيب شو القصة؟
1: خلينا أول شيء أعطيك كذا كم أشياء عن اللعبة هذه معلومات عشان تعرفين قديش هذه اللعبة تستاهل الصيت اللي صار. أول شيء خلينا نتكلم على ميزانية اللعبة. يوم نتكلم على لعبة جي تي اي يا جماعة احنا ما نتكلم على أي لعبة، احنا نتكلم على ميزانية خيالية. خلينا نشوف أي أرقام من عندك تطلع هبة.
0: ميزانية خيالية صراحة. نعم. الفيديو جيمز عم بنصرف عليها أشياء. أنا رح أحكي لك إذا يعني أكتر أو أقل، أنت بتقولي.
1: نعم.
0: أوكي.
1: yes.
0: أكتر من 100 مليون دولار.
1: بكثير.
0: أوف. مليار دولار
1: أكثر.
0: تو بليون.
1: 1.5 بليون.
0: واو.
1: وهذه الأرقام اللي هي تقريبية من المحللين ولا شيء. ممكن أكثر بكثير. اللعبة هذه قاعدين يطورونها من 2013 هيبة، قاعدين يجهزون اللعبة.
0: أوف.
1: جي تي اي معروفة من أكثر الألعاب التفاعلية. روكستار اللي هم عملوا هذه اللعبة يهتموا بتفاصيل كبيرة جدا. واحدة من التفاصيل اللي كانت انترستينج في التريلر اللي عملوه في نتفليكس، تخيلي التريلر ما نزل على اليوتيوب، حتى نتفليكس دخلت في الموضوع. الكل يبي فلوس، الكل يبي دراهم، وقالت لهم اعرضوا أول اللعبة عندنا، والناس كلها متحمسة.
0: اللي هو الابديت الجديد من اللعبة،
1: تريلر كأنك فيلم، كأنك بتحضر بس تشوف ايش فيه في اللعبة، ايش صاير.
0: اوكي.
1: احنا مش عارفين يعني من 2013 ما شفنا اللعبة ايش فيها اشياء كثيرة، شفنا لقطات صور اشياء بسيطة.
0: كنت تلعبها؟
1: انا كنت العب الاجزاء اللي قبلها كلها.
0: أوكي.
1: بس اللعبة لسه ما نزلت. راح تنزل ان شاء الله تاريخ 19 نوفمبر 2026.
0: كل هالضجة اللي صارت ولسه ضايلها شهرين لتنزل.
1: أوكي. لسه ما نزلت. الشيء المضحك انه اول ما نزلت اللعبة هذه التريلر للعبة حق جي تي اي، اكتشفنا انه في نظام معين في اللعبة الا وهو ريليشن شيب ستاتس.
0: حلو حلو هون.

0: بلشنا اوكي
1: الريليشن شيب ستاتس هذا لانه اللعبه فيها شخصيتين
0: اوكي
1: في شخصيه اسمها جيسون الشاب ولوسيا البنت
0: اوكي
1: هم الاثنين مع بعض بيروحوا بيعملوا عمليات سطو واكشن وسواليف يعني واللعبه جي تي معروفه انها هي انه شخصيات ضد القانون وبيطلعوا بيعملوا مشاكل وعصابات وزي كذا فهذه المرة حطوا لنا الاثنين هذولا وطلع معانا انه في حاجة اسمها relationship status يعني جيسون اذا ما رد على رسائل لوسية راح تزعل عليه
0: الله هذا اللي بيصير بالواقع
1: يس اذا ما طلعوا شوبينج مع بعض
0: أيوة.
1: راح تزعل عليه اذا ما اهتم فيها وعمل معاه activities
0: راح تزعل عليه أوه. طيب وهذا الشيء اللي خلى هلأ ينشهر الموضوع لأنه هذا طبيعة العلاقات كلها بس خلينا لحظة نرجع نفصلهم واحدة واحدة
1: yes.
0: إذا ما رد على رسائلها تزعل تك معاها حق
1: yes.
0: أوكي إذا ما طلع عمل معاها شوبينج تزعل لا بحس too much دراما صح ولا لا والناس اللي in relationship please خبروني هلأ أنت بكرة بس تصير بعلاقة لازم تطلعوا شوبينج كل إشي مع بعض؟
1: ما أعتقد لا yes. بس يعني في الأول والأخير لازم فاندينج للشوبينج
0: يعني thank you so much وهو توصل لمرحلة إنه الفاندينج يكون منك إيش رقم ثلاثة كمان؟
1: يعملوا أكتيفيتيز مع بعض
0: يعملوا أكتيفيتيز مع بعض
1: حلي yes. ملزوم
0: it's
1: يعني
0: nice. It's nice لازم يعمل يعني
1: موفي طلعوا okay. برا شوي لعبوا
0: طيب
1: بولينج
0: طيب لوسيا زعلها بشيء يعني إذا زعلت شو بتعمل فيها؟
1: لوسيا هي اللي باينة في الشخ... في الشخصية يعني اللي هي اللي هي أسطى من جيسون يعني هي مشاكل أكبر بس هي عندها تصير البطبوطة البنوتة الصغيرة المضحك كمان في جانب ثاني للموضوع البنات اللي قاعدين مع أزواجهم ولا يعني قاعدين في البيت كذا يشوفون إنه التريلر مع أزواجهم قاموا عملوا مشاكل للأزواج اللي هي هي من لوسيا هذه اسمع والله ترد على رسائلها
0: احنا من غير لوسيا احنا من غير لوسيا مش خالصين
1: صار في جلسي او غيرة على شخصية الكترونية شخصية غير حقيقية
0: يس عادي طبيعي حب اقول لك عادي هلا بعد فترة بصير في نضوج بس عادي ممكن تغير من حاله اوكي
1: انا انصدمت صراحه
0: لا لا لا انت ما شفتش حاجه ببساطه اوكي طيب غارت من لوسيا
1: نعم غاروا من لوسيا وفي في فيديو والله قتلني تقول لي اسمع تروح تعمل مهام مع اصحابك سيبك من لوسيا خرب الريليشن شيب ستاتس اللي بينك وبينها
0: اوكي طب السؤال بيقول شو قصه الاجريمنتس اللي انتشر على
1: جاي كان الحين اخر منظور اللي هو اكيد ساعات اللعب في جي تي اي 6 راح تكون مجنونه راح تكون قصتها 200 ساعه تقريبا 200 ساعة من اللعب
0: أوكي.
1: فكل الشباب اللي حاليا يعني متزوجين عارفين أنه عندهم مسؤوليات عندهم حاجات لازم يسوونها لذلك قرروا أنهم يعملوا حملة مع بعض اللي هو عقد بين الزوج والزوجة
0: أوكي.
1: العقد هذا يكون فيه معلومات أو فيه شروط محددة حيث أنه تسمح للزوج أنه يلعب عدد ساعات معينة في اليوم بدون ما الزوجة تتدخل أو تقول له طفي
0: أو
1: تنكد عليه أو خلاص يعني هذه الساعات لي أنا بس فالموضوع انتشر صاروا الناس يصورون إنه يعطيها الأجريمنت يقول لها اسمعي
0: قبل ما نبلش قبل ما شهرين خلينا نشتغل على الموضوع
1: 19 نوفمبر حتنزل اللعبة ما نبي مشاكل الله يرضى عليك لأنه الوضع فعلا هذه اللعبة يوم تنزل راح تصير ضجة مش طبيعية إذا ما نزلت وردي قاعدين
0: الناس عم بيعملوا
1: إيش قاعد يصير
0: لا طبعا. وأنا ما جربت بس إنه الناس بيقولوا لك إنه لما يكون مثلا خاصة يعني إحنا نعطي أمثلة بسيطة لما يكون البارتنر الزوج نعم. ملهي مثلا بمباريات كرة القدم بتلاقي في ستات لا مش كتير مستلطي في الموضوع
1: نعم.
0: فموضوع البلاي ستيشن هاي شغلة مختلفة تماما كمان لأنه بيصير في نوع معين من الإدمان أنت you cannot stop لازم تخلص ليفل معين إذا وقفت هلا كل تعبك راح على الفاضي وإحنا صراحة في لحظات معينة البنات لا برسل ولا بستقبل ما بهمنيش لوسيا ماتت جيسون اتطلق I don't care أوكي
1: نعم.
0: أنا هلأ بدي إياك مثلا تطلع جيب شغلة هلأ رح تطلع
1: لازم تروح تشغل
0: exactly.
1: طيب لو عملنا
0: الأجريمنت
1: هذا أو العقد إيش الشروط اللي المفروض نحطها
0: هل إن جنرال ولا على الجي تي اي 6
1: إن جنرال هل في عقد معين تبين تعمليه بينك
0: لو
1: نعطينا
0: فرصة إنه نعمل عقود بين
1: نعم.
0: بعض
1: نعم.
0: يا إذا نعطينا فرصة نعمل عقد بين بعض أدي بدك ثلاث بنود مثلا
1: ثلاث بنود إيش الموضوع ثلاث بنود. وثلاث بنود عليه
0: اوكي طيب ممكن افكر لانه فكر. صراحه عندي كثير مواضيع.
1: اوكي هذا السؤال لك وللمستمعين كذلك يا جماعه، اعطونا رايكم انتم ايش هو العقد، ايش راح يكون الموضوع عن هذا العقد، وايش الثلاثه البنود اللي راح تحطونها. خبرونا على 4
0: بالعقد اللي بين كريستيانو وجورجينا
1: شفت
0: حياتي شو حطات.
1: خبرونا على 404 والواتساب 0487155222 ايش العقد وايش الثلاثه البنود. يا سلام شكلها هنستمتع الساعه
0: يا عن جد.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: تصدق اني توترت صرت مش عارفه شو بدي احط بالعقد.
1: شو فكرتي؟
0: يعني بحس انه يعني قعدت افكر. هو انت لما بدك تحط بالعقد بدك تفكر باكثر اشياء كانت مضايقتك في العلاقه هلا. المشكله الاشياء اللي كانت مضايقتني ببدايه العلاقه غير اللي بنص العلاقه، غير انه خلص بعد فتره بيصير التفاهم والود والاحترام شغله. فانا مثلا راح احط بنود مختلفه. اوكي، البند الاول سفرتين بالسنه.
1: بنودك صعبة. بنودك صعبة
0: حلوة صح؟
1: حلو.
0: نمبر 1 سفرتين بالسنة. هلا حرام بعرف انه هو بيعملهم بس انه لازم خلص تكون منظمهم هدول باي ديفولت.
1: اللي واثق ما يحتاج
0: اني ما تستسخفوني لانه احنا قاعدين يعني بنفكر.
1: احنا نتكلم على بند لعبة اصلا.
0: رقم 2 انا احس ايش راح احكي لك، في اوقات معينه نمسك الموبايل احنا التنين، يعني الرساله مش بس له لالي.
1: هذه حلوه
0: لانه في احيانا بتحس بانه الصمت عم. ليش؟ نعم. هو مشغول بموبايله وانا مشغوله بموبايلي. اوكي،
1: سو بحس كم فتره معينه في اليوم يعني ولا
0: يعني باليوم بحس انه مثلا اذا انا رجعت من شغلي وهو رجع من شغله ماكسيمم نقدر نمسك موبايلاتنا ساعة ونص.
1: اوكي،
0: ذاتس ات.
1: اهم شيء بس مو اول ما يرجع من الدوام يعني.
0: ما هو يرجع من الدوام ليتغدى لكذا،
1: احس انه في فصله لازم نفصلها كرجال.
0: Yes.
1: انه ساعة ساعتين لا حد يكلمني.
0: لا والله. أيوة. خلص وحط راسك ونام.
1: ما هو حط راسك ونام، العب، سوي اي شيء، افصل عن
0: يعني
1: العالم.
0: اوكي، افصل، تقدر تفصل انت قبل ما تيجي على البيت، روح على الجيم، اعمل اي شيء.
1: لا بيتي افصل. افصل وين؟
0: فاصل.
1: افصل وين؟ في بيتي.
0: هذا البند الثالث. تعال على البيت فاصل.
1: اوكي تمام.
0: فاصل ونواصل. اوكي،
1: محامي انا حجيب على البنود هذا. ايوه
0: سو مين اللي بحس هدول الاشياء يعني
1: بندين. انت
0: بندين؟ يس، مين اللي هدول الاثنين.
1: اوكي،
0: ما عندي، شوف ما احسن، حتى انت طلبتوا مني بند ثالث ما لقيت عندي بند ثالث.
1: اي سفره مرتين في السنه
0: اتس نايس صح.
1: اوكي، مرتين في السنه سفره حلوه يعني، حلوه لي ولك.
0: وننظم موضوع استخدام موبايلنا نحن. نعم. التنين انه. نعم. العقد مش بس لإلك والله.
1: أوكي.
0: لا لإلي ولا إلك.
1: ممتاز، حلو.
0: انت لو عملت
1: رقم واحد اول ما ارجع للبيت من الدوام ما حد يكلمني ساعتين اقل شيء.
0: كريم كتير ساعتين.
1: ساعتين اقل شيء.
0: إيه اسمع،
1: أقل
0: انا
1: اقل شيء بالنسبه لي يعني. اذا انا جيت، انا من يفتح انا من يفتح الباب.
0: خلينا نقول انت حضرتك بتخلص دوامك at 5 o'clock.
1: لا تسي ذات.
0: ونقول انه انت كتير حدا محظوظ، فبدك يا سيدي 45 minutes لتوصل على البيت، يعني عم نحكي 6 الا ربع.
1: نعم.
0: انت للثمانية الا ربع ممنوع حدا يحكي معك.
1: نعم.
0: ايش بتكون حضرتك قاعد مثل التمثال على الكنبة.
1: رقم واحد رقم واحد حاكل. رقم اثنين ممكن حاجة العب شوي.
0: ما هو اذا اكلت ما فينا نتواصل.
1: لا.
0: كيف كان يومك؟ شو اخبارك؟
1: مش لازم مديرة. مش يعني على حسب المود يعني.
0: لا تتزوج.
1: لا اسمع،
0: انا ما رح احط بنت على مناسبه
1: يا اخي. الواحد يرجع معك. الرجال خصوصا يرجع يبي كذا بس ديسكونكشن، ما يبي يتكلم، ما يبي.
0: اوكي.
1: لا وايش تجي تقول انت تمام ايش في مالك؟ لا لا ترى هو بس يحتاج انه يفصل.
0: بليف مي، انا يعني ممكن احنا نغير طريقتنا يعني ما استجوبك.
1: مش لازم يكون في طريقه. ذاتس ذا بيوتيفول ثينج عندنا احنا الرجال، مش لازم يكون في اساسا طريقه.
0: كثير صعب الصراحه. انت شو ساعتين قال ما تحكي معي؟ شو صف هو ممنوع الطلاب يحكوا مع الاستاذ؟
1: طيب احنا قاعدين نحط بنود ولا نتناقش؟
0: اوكي خلص
1: بنود. هذا بند. هذا واحد من بنودي.
0: اوكي
1: اب تو 2 اورز. انا ممكن في نص ساعه خلاص يعني على طول.
0: سو فلكسبل.
1: ايوه سو فلكسبل. البند الثاني يكون يوم من الويكند خاص فيا انا، يعني اني اقعد العب بس، ما اسوي شيء غير اني اقعد العب.
0: شوف انا برايي لا تتجوز والله العظيم. خلص اسمع،
1: اخذ لي واحده جيمر صدقين عشان انا وهي نسد.
0: انا مش كنت اجوزك وتعبانه فيك. لا انا ما صراحه ما.
1: ليش هبه؟ ليش
0: لا لا. انت والله يور نوت ريدي.
1: بالعكس.
0: نو يور نوت.
1: اسمع مني بالعكس. يعني في مو البنات يحبون الشاب اللي هو ايش يعني اندبندنت كذا، عنده اشياء يسويها ويعني عنده
0: هذا. قبل ما تتجوزها كون اندبندنت. بعد ما تتجوزها ما فيك تكون اندبندنت. اوكي
1: بس انا عندي
0: بدك تكون زي البندنت بالنسبه لي.
1: البندنت.
0: اوكي فلا صعب الصراحه. anyway هذا عقدك حر انت.
1: yes.
0: اذا لقيت وحده توقع على هذا العقد تعا قابلني.
1: موجودين صديقين.
0: يلا خلينا نسمع فويس مسج لما
1: شو قالت.
0: شو
2: يسعد صباحكم يا احلى اذاعه. يسعد صباحك يا باي. يسعد صباحك كريم. والله انا بقترح بالنسبه للعقد انه كل بند من هاي البنود له مقابل. ما فيش شيء ببلاش
0: صح.
2: يا اما مقابل مادي فلوس مثلا كاش او ما قل يعني
0: وزنه هو كثر ثمنه.
2: نعم. وزنه أو مثلا مشوار طلعة أو ينفذ إشي مطلوب منه يعني. بس يعني لكن إشي ببلاش هيك يعدي بنود هيك ببلاش لا نو نو أبدا أبدا لا مساء.
0: لما بحس لها فترة متزوجة ما بتحكي هذا الكلام واحدة جديد متزوجة
1: بالضبط.
0: هاي واحدة طفح الكيل واحدة طفح الكيل خلص. نعم. اللي هو أنا
1: سوي اللي تبي بس ادفع ادفع والله أمولينتو يعني مو مشكلة عندي مو مشكلة يعني.
0: لا أنا ما بحس حالي إني راح أوصل لمرحلة اعمل اللي بدك إياه بس ادفع. واه شو
1: مو ادفع يعني سوي شيء يكون في يكون في يعني يعني مثلا أنت بتلعب هنا بس ذا اليوم نروح أنا وأنت هناك اتفقنا أوكي تمام.
0: It's nice. أيوة يعني نرتب يعني الأشياء
1: أخذ وعطى يعني مو بطريقة يعني مادية أكثر مما إنها يعني إنه أنا حاطيك بس أنت
0: بس أنت بنودك رح تضطر الست إنها تعاملك بطريقة
1: بالذهب.
0: خلينا نشوف مسجات المستمعين على 404. أنا عطيته فرصة إنكم تحطوا ثلاث بنود باتفاقية زي ما بيناتكم يعني لما بتكم ترتبطوا أو تتزوجوا شو بيكون أهم البنود اللي موجودة بالاتفاقية. خلينا نشوف نيكست متابعين معكم.
3: العربية 99 يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية أنت قادرة أنت أسطورة.
4: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
8: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
9: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
10: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: حالة الطقس برعاية
11: العربية للطيران.
12: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
13: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: مستمرين باحتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، وخلال هالأسبوع كل مستمعين إكسترا فايبس رح يكون عندهم فرصة بأنهم يكونوا جزء من هالاحتفال مع براند إيزيل اللي تأسست عام 2012 في الإمارات على يد منى العباسي، واللي مستوحاة من كلمة أمازيغية قديمة تعني النقاء. بمجرد ما تبعتوا لنا ترشيحاتكم يا ترى مين هي المرأة الإماراتية اللي تستحق هذه الجائزة المميزة من إيزيل، رح تكون عبارة عن كولكشن من العكر الفاسي Glow Up and Plum بالإضافة لا حمام مغربي. مجرد ما تبعتوا لنا اسم المرأة الإماراتية اللي انتوا بتحسوا بأنها بتستحق هذه الجائزة على 4-0-4 رح تدخلوا معنا بالسحب على الجائزة الكبيرة بنهاية هالأسبوع. وممكن المرأة الإماراتية اليوم تكون مديرة، زميلة، صديقة، أخت، أم. ابعتوا لنا الاسم مع اسمائكم الثنائية على 4-0-4.

0: كريم بننصحك تتزوج واحدة يكون شغلها شفت مسائي. صفاء هيك بتقول لك.
1: ليش يا صفاء ليش؟
0: سليم بقول لك أخي كريم عايش في العصر الحجري، تعال البيت هيك صامت وخبرني
1: لا.
0: وخبرني إذا قدرت تحكي ترجع ليومين قادمين.
1: عمر محمود، عمر محمود صار معانا على الهواء. عمر محمود يقول كريم أنت جبت من الآخر، أنا متزوج وأطبق هذه الشروط. عمر أنقذني. عمر صباح الخير.
0: هلو عمر.
1: عمر
0: حول يا عمر.
1: عمر تكفى. ألو صباح الخير.
2: معك. هلا كريم،
1: شو أخبارك؟ طيب
2: يا هلا، تمام الحمد لله.
1: عمر شو رأيك بالكلام اللي قاعد ينقال هذا؟ يعني
2: والله هذا صح. اسمع يعني أنا مستغرب هبة، أنت قدي صار لك من زوج، أنت ما مر عليك هذا الموضوع؟
0: لا ما مر علي وإن شاء الله ما بيمر يا عمر. عمر قدي صار لك متزوج؟ لحظة،
2: أنا صار لي 13 سنة.
0: ما شاء الله. آه لا والله آه يعني الصراحة في أرقام.
1: داتا باكس مياب. عمر يعني أنت لك 13 سنة متزوج، عندك يوم في الأسبوع يكون لك أو شيء زي كذا؟ عندك بنود، في أشياء معينة تسويها مع زوجتك؟
2: شوف أحكي لك شيء، خلينا نحكي أول شيء على البند الأول.
0: Exactly. Thank you. لأنه أنا هذا موضوع أنت هيك كريم لفيت وقلت لي يوم واحد. آه لا أكيد كل واحدة في الدنيا عادي ما عندها مشكلة إنه يطلع، بس أنا عندي مشكلة بالساعتين اللي بدك تكون شدان فيهم.
1: يوم راجع من الدوام محتاج ساعتين، صح ولا لا؟
2: شو أحكي لك، الشغلة كانت أول أسبوع لما تزوجت، بعد شهر العسل ورجعت على الدوام وخلصنا، برجع البيت بلاقي مرتي هيك يعني طريحتها مفتوحة للكلام، بدها تسولف وبدها تحكي. أي. أي. فأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، كيف استنى طول بالك، بدي هيك نص ساعة على ساعة، مش ساعتين، نص ساعة على ساعة، لازم أفضل لازم في وقت أفضل فيه، ما بنفع هيك. أنا طول اليوم وأنا مدووش وبسمع عالم وناس وبحكي مع عالم وناس وتيجي أنت كمان تكمليها علي، بدها هيك يعني
0: منطقي.
2: لا لازم وقت يفضل،
0: نص ساعة منطقي.
1: أنا جاي من هيصة وضجة ويمكن متضارب مع مديري، يمكن صايرت لي سالفة،
0: نص ساعة منطقي،
1: أرجع أدخل الكهف حق شوي كذا
2: يعني. مش نص ساعة كمان، نص ساعة يزبل واحد يوصل
0: يعني. بس أسألك سؤال. أوكي بس أسألك سؤال عمر، أنت المفروض ترجع البيت بدك تاكل صح؟ بدك تتغدى
2: بالضبط.
0: أوكي وأنت قاعد على الطاولة أبو الهول قاعد معانا ولا شو الوضع؟
2: ممكن تأجل الغداء عادي.
1: عادي بدون الخشب.
2: ممكن تأجل الغداء كله عادي.
0: ممكن تأجل الغداء حسب مودك صح، بس مش this is your routine، هذا مش عمر اللي كل يوم ولا عمر اللي كل يوم.
2: شوفي هو لا يعني خلينا نحكي جد فعلا يعني، وبالمناسبة أنا بعد هيك صرت أسمح يعني، هذا الموضوع فعلا علمي، لازم بعد الشخص بس يرجع من دوام، الرجل بالذات بس يرجع من دوام على البيت بده فعلا فترة يكون ساكت، ما خلص فعلا أبو الهول. صح. لا إرسال. صح. ولا استقبال.
1: صح.
0: إحنا ما عندنا مشكلة إنك تكون أبو الهول إلى يعني فترة زمنية قديه، ساعتين خلص أنا بدي أحمل حالي وأنام
2: يعني. لا شو أحكي لك، أنا بالنسبة إلي ساعتين يعني كتير.
0: شكرا.
2: بس إنه فعلا يعني تقريبا بدها ساعة.
0: أوكي ساعة، ما هو ما بين تغير وتغسل وبدك تجهز حالك يا سيدي عندك 100 شغلة، هاي راحوا نص ساعة، نص ساعة تقعد مع حالك بحترم.
1: بدي أغير وأغسل وراحوا نص ساعة
0: على فكرة. والله والله والله والله والله يونيد أحيانا
1: أكثر أكثر
0: يعني أكثر من نص ساعة.
1: أيوة.
0: لا يعني no comment. الخص لا تتجوز كريم.
1: أسمع جماعة أنتوا قاعدين تنسون أني أقول up to، يعني هو variation من يوم ليوم. أنا ممكن أجي من أول يوم أزعجك، أنا ثاني يوم ما أبي أحد تتكلم، ثالث يوم كذا.
0: أنا بمشي على كيفك، شو رأيك؟
1: ما هو أنا رد من الدوم.
0: وعلى أساس هي كانت تلعب
2: هباء. الموضوع هذا استثمار لقدام، هو أنت إذا بتتركيه أول ساعة ساعة وشوي بكملك اليوم أموره تمام.
0: ليش هو أنا إيش متجوزة؟ مش أنا مش متجوزة رجل بالغ عاقل،
1: هو هذا
0: ولا متجوزة حدا بدي أسايسه ويلا وبتشتري. شوفوا عجل عشان
1: ما ينفع معه. أنا المين متزوج أنا؟ لا لا لا عادي يا أخي، كل واحد وطبعا. أنت لازم تتأقلم مع اللي قدام.
0: صح صح، بس برضو كمان في لحظة أنا رح أحكي لك، إحنا بنفهم بعض إنه كل واحد فينا محتاج سبيس. ممكن أنا أكون في يوم يا أخي ما حدا فاهم علي، هو حيتفهم هذا الشيء، بس هذا مش الروتين تبعي. أنا مش مضطر أسايسك 24 ساعة، أنا مش متجوز بنت صغيرة. سمبل اند ايزي.
1: لا بس انا مستحيل يعني تيجي مثلا زوجتي تطلب، مثلا زوجتي تيجي تطلبني تقول لي مثلا انا في الوقت هذا على طول بتفهم، لاني انا افهم هذا الشيء، بقول لها لا وقتك do your thing، انا هنا يوم تحتاجي.
0: اوكي كان يو ايماجين ذس از هير روتين.
1: اوكي
0: كل يوم
1: ما عندي مشكله،
0: انا كل يوم في عندي لحظه بفصل فيها وبدك تستحملني.
1: بطفي اللمبات كمان عشان تفصلي براحتك.
0: لا وانت حتطفي اللمبات وتطلع من البيت، انا عارف شو
1: عادي ما حصدق
2: انا. ويت ويت ويت، موضوع تطلع من البيت هذا شيء ثاني. يعني احكي لك، انا من فتره سنه ونص صار دوامي انا ساكن بالعين وداوم بأبوظبي، ف ما بروح باجي كل يوم، بس الفكرة أنه شغل شغل شغل خلال الأسبوع بشكل كامل، بلاقي لا باجي على آخر الأسبوع في عندي يوم خلص المسيف وسيف الأولاد بيناموا على 11 على 12، أنا بحمل حالي وبطلع على القهوة من 12 للأربعة للخمس الفجر، اللي هو تعرف إيش اللي هو الليفل الفصلان اللي ما بصير هذا، اللي ما بدي حد يسمعني ولا بدي أسمع حد، ما في حد يكلمني ولا بدي اكلم حد، بس اقعد هيك صافي بحالي.
0: الله يخلي لك ام سيف، والله انه عائلها كبير.
1: فنانه ام سيف
0: والله، الله يخلي لك اياها عن جد. روح يا زلمه هلا بعت لها مسج قول لها حياتي من غيرك سلطه. ما يعني
2: بركاتك.
1: شكرا يا عمر، يسعد
0: صباحك يا عمر.
1: صباحك، انا جدا مبسوط بالتدخل اللي انت سويته.
0: خليك
1: 13 سنه
0: على بعض،
1: 13
0: رد
1: سنة.
0: رد على بعض. اوكي، والمراه المسكينه اللي بترجع من الشغل تراكد على اللي وراها في البيت، اللي مش ملحقه تفصل غير بس يغمى عليها قبل النوم. الله عليك يا لموش. انا بس ارجع، ما بخلي حدا يحكي معي لا زوجي ولا اولادي، هاي حدا مش حاكي اسمه. كريم ومحمود ودوهم دوام 24/7، اخف لبكه. لبكت امنا والله هو هيك الموضوع. في حدا عم بيقول لحظه، في نقطه مهمه بدي بدلها مع رقم 2، يارا كانها بعتي. يارا بعتي اصلا البنود، اقرا كريم بنود يارا.
1: يارا
0: هاي راح احط لك ستار عليها. يارا حاطه قبل ما يقعد على البلاي ستيشن، بده يكون مخلص شيء من الأشياء اللي بدها تظبيط بالبيت وصار له بيأجلها من القرون الوسطى، هذا رقم واحد.
1: ذكرت حاجة أنا.
0: رقم اثنين، لما أنا ديله أو أسأله يرد ما يسكر أدني. رقم ثلاثة، ما في يخلص ويرجع يسرح بموبايله. بعدين قررت إنه رقم اثنين تبدلها، ممنوع اللعب يوم السبت للطلعات. حلو، مش انتو حطيتوا
1: اوكي؟ مو مشكله، لا بالعكس، انا بالنسبه لي يوم الاحد اللي هو قاعد في البيت.
0: اوكي، احنا بس عشان نفهم على يعني تصرفاتك، يوم الاحد بدك تقعد بالبيت. اوكي طيب. في حدا عم بيقول لا هيك كتير بدنا ام سيف نتفاهم معها. يعني شوف الصراحه الله يهنيك بام سيف، لانه اذا هو عم بيقول اوريدي هو طول الاسبوع اولموست غايب.
1: يا جماعه مو يدك مو كلها نفس الاصابع، مو نفس الشيء، الناس غير، كل واحد وطبعه. وانت تبي تتفاهم مع هذا الانسان وتوصل لشيء صحي هيلثي ولا لا؟
0: أكيد
1: ولا تبي تطغي عليه ولا؟
0: والله اللي راح تتجوزها على الجنة دايركت بإذن رب العالمين.
1: بالعكس والله، أنها بتعيش ملكة قسما بالله. دلع اليوم الدلع.
0: يا ما هو هاي، اسمع، هاي المشكلة إنه أنت شايف حالك.
1: أقول لك حتبكي من قوة الدلع. كريم لا كذا أوفر. أنا لا لسه
0: كريم
1: ما خلصنا.
0: حضر كريم، أنت حقيقة ولا خيال؟ حتقولها خيال، حتى بخيالك ما راح تتخيلي.
1: ما تتخيلي هذا الخيال.
0: الله يعينها، والله ما لها الا رب العالمين.
1: حتشوفيها بعدين حتقولي كريم.

0: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها.
1: العربية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
5: خير، انت ورثت ولا ايه؟
4: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
5: بجد؟
4: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:41 دقيقة.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
7: خلينا نشوف شو الوضع على شوارع إمارة دبي والشارقة خلال هاللحظات. في حادث مروري على طريق الشارقة الدائري بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع دمشق، وهالشي مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد، في كمان حادث مروري وتحديدا قدام السفير مول، وهالشي مؤدي كمان إلى كثافة بعدد المركبات. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد، في كثافة بسيطة بعدد المركبات، وتم إخراج السيارات المتسببة بالحادث المروري. بتبلش الزحمة تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
7: والله انه كل الشباب واقفين معك كريم، وحاسين انه يعني اتس ايزي. انا بنضم راما بنت،
8: راما بنت ايضا معنا.
7: انا بنضم لحزب كريم بصراحة، بعد الشغل جد انا بحتاج ساعة بس مع نفسي هدوء، ما اسمع ولا احكي مع حدا.
8: نعم.
7: بصراحة بحس على حسب مجال الشغل، اذا انت كل يوم عم تحكي وشغلك تحكي مع ناس، كل الوقت بترجع كرهان حالك.
8: انا في مايكروفون في وجهي يا اخوان، شو ما احكي معنا.
7: عن جد ما احكي معنا. محمد عم بيقول بالعكس ابو سيف ملك هبة، ليش مش حقه ابو سيف يطلع القهوة وهن نايمين؟
8: نعم.
7: هاي المساحة هي اللي بتخلي الزواج مستمر وهو يعطيها مساحة وهو يأخذ مساحته.
6: الله يفتح عليك يا محمود، هذا الكلام اللي نبي نسمعه.
7: في حدا عم بيقول راما أنا كمان بدي أشحن طاقة. هي أوكي، هي كول سنتر. نعم. بتشتغل
6: واو. وخصوصا اللي يشتغلون كول سنتر على فكرة، يعني من الأشياء اللي من جد بعد ما يخلص هو يبي يقعد ساكت كذا ساعتين. يبي بس ما يتكلم،
7: ما بيحكي. يس،
6: لأن الموضوع يعني طول اليوم أنت قاعد تتكلم، لا وبطريقة إيجابية.
7: شوف أنا بحس أنا بجوز كأنا هبة، ما استفزني موضوع أنك يونيد بريك بعد الشغل. أنا حسيت اللي استفزني ساعتين أبو الهول اللي قاعد.
6: يعني الوقت بالضبط.
7: يعني مثلا بجوز لو قلت لي up to one hour بحس أوكي ماشي، بس استوعب بس ساعتين. طب ما هي قريتي كانت قاعدة مع الأولاد ومنهارة وعم تسمع ونفسها تترك كل إشي وتروح.
6: نعم.
7: فما يعني
6: بس يعني هبة، يعني عشان I'll be يعني honest with you، نقيم المزح على جنب على قولتكم. الحرمة عندها الصبر، عندها هذا الصبر اللي سبحان الله مدري من ربي كذا فيكم الشيء هذا، اللي انت تقدر تتحمل هذه الضغوطات، هذا النوع من الضغط.
7: هذا المجتمع أقنعكم فيه؟
6: لا والله جد،
7: عشان هيك بيجيها أمراض عصبية و...
6: لا والله جد جد، يعني أحس أنه في عندكم هذا الشيء اللي عادي بعد ما صارت الهفة والزفة وذا تقدرين تقعدين وتكملين وهنا ومدري إيش صاير.
7: من وين جبت؟ من وين جبت هذا؟ في دراسة قالت لك عنها؟
6: لا هذا من تجربة
7: شوف
6: شخصية.
7: أنا أحكي لك شغل. المرأة ممثلة شاطرة.
6: قدامي ما شاء الله.
7: المرأة
6: عليهم.
7: ممثلة شاطرة. يعني. المرأة ممثلة شاطرة.
6: هي.
7: في أمور معينة بدي أمرقها عشان يمشي المركب.
6: طب ليه ما طلبتوا هذا الشيء؟ ليه الطلب هذا جاء من الشاب؟
7: إنه
6: أنا أحتاج.
7: لأن أنتوا ما بتستحوا. انتوا فوق ما انتوا.
6: لا ما هو ارسي على بر يا انه انت تقدرين تتحمل او ما تشوفين هذا الشيء ابدا. انت ما تشوفينه،
7: ما بدي اسالك،
6: ما تشوفينه مشكله.
7: اوكي اذا انت قررت بدك تغيب، يعني هلا الله يعطيكم يا رب الصحه والعافيه وتضلكم طول الوقت مشغولين. اذا انت قررت بدك تيجي على البيت ساعتين ما بدك تحكي، وهي بدها تعمل معك نفس السيستم، الاولاد لمين
6: بنتركهم؟
7: الاولاد لمين بنتركهم؟ للزمن؟ للناني؟
6: لا مو مسألة، يعني نقدر نخلص موضوع الأولاد وإحنا ساكتين، يعني مو لازم نتناقش.
7: بالإشارات تحكي له أقعد. أوكي.
6: ما في يعني ما في energy to spend.
7: شوف أنا حالفة إنه طاقتي على قدي.
6: يس.
7: بس إحنا إذا فرجيناكم شيء مش معناها إنه والله أنا I'm enjoying what I'm doing. يعني أنا إذا بكون صبورة مش معناها أنا مستمتعة بالصبر، لأنه ما عندي أوبشن غيره.
6: أموت وأسمع الفويس حق دانية.
7: يلا السريع. اسمع
6: من أول، أنا شايفها بعرف شو قالت.
9: صباح الخير
6: كريم، تكلمنا من وين؟
7: مرسي.
9: البلد بالنسبة لي أول بلد ستيكيشن كل شهرين،
7: حلو،
9: وبمكان أنا بختاره ما يكون فيه لعب.
7: أوكي.
9: والبلد الثاني راتب شهري،
6: راتب شهري
9: أعلى، اللي هو يعني بيطلع برا
7: البادجت تبع اي مصاريف. انترستينج، حلو.
9: والشغله الثالثه اللي هي كل شهر بختارها انا برضه بادجت معينه بنكون متفقين عليها.
7: حلوين.
9: وفي شغله رابعه، على شكل رابعه،
7: ايه لا كمان اخذنا وجه
6: ثاني.
9: يوم بطلع فيه لحالي انا
7: حرة بصراحه. بطلع لحالها
9: هذا اليوم اللي انا.
7: اوكي يعني داني شوفي بنودك، بس داني حلوين بنودك، بس يعني
6: شفت ان احنا نلقى اصناف تشبهنا حتى. عادي.
7: والله عادي عادي، يعني بس انه حلو احنا هلا كلنا عايشين في عالم الخيال.
6: نعم.
7: عادي بنحط بنود على كيفنا. شفنا حطينا بنود حقيقيه.
6: لا.
7: بس ابو اب تو ساعتين
6: اب تو هبه، ركز لي على اب تو.
7: اب تو مستفزتني.
6: يلا يا جماعه احنا حنطلع بريك نتضارب برا ونرجع لكم ان شاء الله، لا تروحون بعيد.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض استرداد النصف يعود في هومز راس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز راس. تطبق شروط.
3: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهماً فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
8: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
9: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة تير الزهراني بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات لمستوطنين على فلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. أشاد المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثات أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فولدمير زيلينسكي في كييف، في وقت تجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 العام. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: منك يا كريم يعني عملها كأبتنا على الصبح.
1: اهم شيء رايقين انت اليوم يعني.
0: همش انت تكون رايق
1: يوم الاثنين ماشي كويس معكم ولا لا؟
0: والله ماشي كويس. ليش؟ لانه عندنا مسابقه حلوه ليوم المراه الاماراتيه. قبل ما نكمل موضوعنا كريم، والجائزه رح تكون من ايزيل، البراند المغربي اللي اسستها منى العباسي بهدف مشاركه اسرار وطقوس الجمال المغربي اللي توارثتها عبر الاجيال واعاده تقديمها بطريقه تناسب المراه اليوم. ان شاء الله منى رح تكون موجوده معنا خلال الاسابيع القادمة، لأنه منى ما اكتفت بس بأنه تدخل بموضوع التجميل، درست علوم مستحضرات التجميل العضوية وغير العضوية لتجمع بإزيل ما بين التراث والعلم. وواحدة من النساء الإماراتيات اللي رح تأهلوهم انتوا وتختاروهم رح تكون معنا بنهاية الأسبوع لتربح معنا جائزة جدا مميزة، وهي عبارة عن ست للعكر الفاسي. أنا كثير بسمع عنه بأنهم بيعتبروه بلاش ولبستيك طبيعي، يعني تخيل كريم كلهم موجود من مواد طبيعية، فرح تربح الست معنا ست كامل بالإضافة لحمام مغربي لهيك تريح دلع. وتجهز حالها لا استقبال أسبوع أكيد مليان بالالتزامات والمسؤوليات. مين ربح معنا أو مين تأهل معنا اليوم؟ لأنه يوميا رح يدخل معنا شخص بالسحب لنعلن اسم الرابح إن شاء الله يوم الجمعة. اللي ربح معنا أو اللي تأهل معنا صفاء. صفاء أنت اللي دخلتي معنا بالسحب، وكانت عم بتقول جارتي الإماراتية هي أم ولا أروع في تربية أولادها رجال، كلهم أولادها رجال، فهي عم بتقول لفتت نظرها. فبدنا نقول لك مبروك التأهل، وإن شاء الله تكون الجائزة نصيبك، ورح نضلنا مستمرين بهالمسابقة خلال هالأسبوع.
1: طيب نبي نروق يا جماعة.
0: يلا روقنا
1: بالصبحيات كذا.
0: اقرأ شو حكوا.
1: اللي مو عارف شو السالفة يا جماعة، الساعة اللي راحت كنا نتكلم أنا وهبة عن موضوع ترند الفترة هذه عن لعبة GTA. في الأزواج قاعدين يطلبون من زوجاتهم أنهم يوقعوا على عقد يكون فيه بنود معينة، والعقد هذا مثلا في واحدة من العقود ما تكلمنا عليها هبة، هذا العقد كان فيه معلومات جدا عجبتني. أول شيء من الشروط المكتوبة بالاتفاقية أنه بالوقت اللي يكون عنده وقت مسموح له يلعب هذه اللعبة، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه ممنوع تمشي قدام التلفزيون يوم يكون فيه مهمة
0: أشياء مقدور عليها،
1: أو في يكون كاتسين مهم كذا. هذا البند جدا ممتاز، لأنه أنتم ما تفهمون قد إيش الموضوع هذا صعب. يوم يكون يلعب أونلاين ممنوع تقاطعة، يوم يكون يلعب أونلاين
0: أصلا أنت صوتك بيكون طالع وأنت بتلعب أونلاين.
1: نعم. أونلاين ما أقدر أضغط ستوب ولا أوقف، ما أقدر. هذا شيء
0: ما في ميوت.
1: يس اللايف قاعد يصير. أي إذا خسر بالمهمة أو صارت مشكلة أو ما قدر يحقق الهدف، ما تقول له عادي بس هذه لعبة، هو قاعد يجنن طبعا، قاعد يطلع من طورة. لا تنرفزي، لا تقولي له عادي هذه لعبة ولا بتلعبها بعدين ولا انت حتظل كل طول اليوم تلعب. ما تقولها طبعا. هو انا ما لي شغل يا جماعة، لا تطلع فيه انا. اوكي، هذه البنود. انا وهبة فتحنا موضوع اللي هو شو البنود اللي بتخلي زوجتك او زوجك يوقع عليها.
0: إذا عطيت فرصة بأنك تعمل اتفاقية زواج بالنسبة لإلك، مش اتفاقية ما قبل الزواج زي ما عملوا كريستيانو وجورجينا. لا، إحنا عم نحكي أوريدي أنتوا صرتوا متزوجين وانعطيتوا فرصة، عاد تصلحوا الذي تبقى.
1: أنا كان عندي بند بسيط جدا
0: جدا
1: جدا بسيط. البند حقي هو أنه يوم أرد من الدوام up to ساعتين يكون وقت هدوء، وقت مخصص لي أنا، وقت اللي أجمع فيه أفكاري.
0: فأنا اقترحت عليه أنه ما يتجوز ويتعب حاله. أحمد عم بقول لك لا تتجوز، إذا ما كان هني وقدران يترك شغله وضغوطه برا البيت لا يتجوز. نعم. هذا من رجال. أوكي. نعم. نسمع، أنا ضد كلام الإنسان بعد الشغل أصلا راجل أو ست. إناس يعني يا هبة، الرجل اللي عايز يفصل ساعتين لو قايلين لأصحابه بعد الشغل تعا نطلع مباشرة، ما شاء الله بتدب فيه الطاقة، طاقة الرغي والاستمتاع.
1: نعم.
0: بس انه انت اذا بدك تحكي معاها بصير بدك بريك ساعتين.
1: ابي اسمع الهام هبة.
0: اسمع.
1: ابي اسمع الهام. انا قاعد اهيئكم نفسيا عشان الفويس نوت هذا قتلني صراحة.
2: صباح الخير هبة، صباح الخير كريم، ازيكم؟ الاخبار كله تمام؟ بصوا انا جاني انهيار عصبي بعد اللي سمعته من كريم. يعني الستات تقدر تعمل حاجات كتيرة، فانت اعمليها مش مشكلة. لا يا حبيبي احنا مش اخطبوط. اول حاجة يا كريم، انا ما عنديش 20,000 ايد، فاحنا اللي بنعمله من حبنا لابنائنا، بس يعني انت سعادتك كراجل تخرج برا ساعتين ثلاث ساعات علشان جاي من الشغل نتهدي راسك وترتاح، وانا افضل مع اولادي اديهم وقت العب معاهم ادرسهم الحكايات دي. لا لا لا لا لا، ده احنا من اول ما كتبنا الكتاب واحنا متفقين على حاجات كتيره، يعني اي حاجه بنتفق عليها بنعملها، كل حاجه شيرين ما بيننا. ايش معنى الحاجه دي اللي مش شيرين؟ من المفروض اخرج برضو الثلاث ساعات دول بعد الشغل مع رجلي على رجلك برضو، ما فيش مشاكل. انا بصراحه كرهتني في كل الرجاله دلوقتي يا كريم الا محمود، لغايه ما يديني رقم الشركه بتاعته وابعت له استدعاء عشان اشتغل مع الشركه دي.
0: صراحة عليكم صار مع محمود، روحوا عنا على الانستغرام @العربيه99fm منزلين ريل كامل لإلهام. اوكي
1: الهام، روحوا شوفوا شو قصة محمود. المفضلين بالنسبه لي صراحه
0: عن جد انت رهيبه يا الهام. مش الهام هي نفسها اللي بق بق بق بق كان بدها تغرق وتخانقت هي وياه،
1: هي
0: كانت تثبت انه هي سباحه ماهره.
1: رايحه معنا على حتى احنا يعني صراحه
0: احنا رح يروح علينا يا
1: يس.
0: في حدا شوف شوف ما احلى مسج عن جد بليز، استوقفتني مسج من احمد. نعم. الشخص بس يتزوج حدا بحبه ومتفاهم معاه وقتها بس رح يعرف انه احلى حوار وفضفضه هو اللي بتحكي مع شريكك. الله عليك يا احمد. This is very true by the way.
1: Yeah.
0: ما عجبك I know.
1: لا لا
0: we don't care.
1: لا لا صح كلام صح كلام في محل.
0: خلص خلص اسمع احذر شو. انا هلأ صرت super excited اشوف مين رح تكون شركة الحياة.
1: I can't wait. تسمعيني؟
0: ايه
1: ساعتين يوم ردنا الدوام ما نتكلم.
0: اوكي okay, يلا انا I can't wait اشوفها. بس وين بدك تلاقيها هاي؟ هتلاقيها على الارض ولا في السماء ولا في الكتب؟
1: نطلبها من
0: ولا خيال؟ اه والله كمان عجب عليها. وقلين شايفة هدول كلهم اللينكس بليز طلعيهم ريكوردينجز عشان بس يختارها او يلاقيها، which is هو اكيد ما رح يلاقيها.
1: هتخربوا علي وما لاقيها يعني.
0: بس
1: ابدأ
0: اسمعها شو كان قدي بحبها. قدي بحبها من قبل ما يعرفها.
1: لا لا لا ما يستوجي. هذا كلام كلام.
0: خي مش انت واثق
1: من نفسك؟ كلام مركبية على ما يقولون.
0: غير كل شيء.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99. من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
7: خير انت ورست ولا ايه؟
6: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
7: بجد؟
6: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
8: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: اعتباراً من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
5: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: توب 5 اكثر ماركات السيارات مبيعا في الامارات.
1: يا
0: خلونا نشوف لو هبه حتخمنهم.
1: يعني سبيسيفيك شو السياره ولا بس الشركه مثلا؟ يعني بي ام، مرسيدس.
0: لا البراند بس.
1: اوكي اكثر شيء مبيعا راح احكي نيسان.
0: نيسان في المركز الثاني.
1: يعني حتى كنت اقول لك نيسان باترول.
0: باترول. يب. يب.
1: طيب
0: بس لكزس. نيسان في المركز الثاني. لكزس مش موجودة على اللستة. تخيلي تخيلي. يس
1: مستحيل.
0: يس يس. والسبب لأنه يعني تعرفين الصيني داخل بقوة.
1: تويوتا.
0: تويوتا في المركز الأول.
1: يس كنت أحكي لك لأن اللاند كروزر
0: السوق. نعم تويوتا دائما ماسكة ما شاء الله.
1: سو تويوتا حكينا ونيسان.
0: نعم.
1: لازم أفوت صيني هلأ صح؟
0: يس.
1: جيتور.
0: جيتور في المركز الرابع. نعم جيتور في المركز الرابع.
1: شوفي كمان في سيارة جديدة يعني I don't know إذا عارف الاسم صح ولا لا. فروكس.
0: فروكس هي صينية هذه بعد.
1: يس صينية وكتير I think مطلوبة يعني صح.
0: حولي في الشارع.
1: It's a Frox صح. Frox اسمها I think. بتشبه ال إيش اسمها مش الجيل.
0: ديفندر.
1: ديفندر
0: تشبه
1: ديفندر. يس هي الفيرجن الصيني من الديفندر.
0: نعم بس مو موجودة على اللستة.
1: طيب رينج روفر
0: مو موجودة على اللستة.
1: لا
0: يس it's very niche على فكرة يعني مو حتفكر حتقولي جد هذه السيارة.
1: مرسيدس ما تقولي انها تو اون ذا ليست.
0: مو موجود على اللسته. نعم
1: اتس فيري ني. بورش
0: مو موجود على اللسته.
1: بي ام دبليو
0: مو موجود.
1: لا لا مستحيل.
0: نعم.
1: طب لحظه شوي لحظه لحظه. طيب اللي عم تحكي لي اتس نيش.
0: يس اعتقد هذه يابانيه صح. هي يابانيه رقم ثلاثة.
1: يابانيه احنا قلنا جيتور تويوتا نيسان. شو كمان في فورد.
0: فورد مو موجودة على اللستة.
1: لا بتمزح لستك مش ضابطة كريم.
0: ما أدري أقول لك ما أدري.
1: فورد not on the list. طيب nope. لحظة إيش أحكي لك إيش في أشياء.
0: في أحد حيساعد.
1: يا ضايلنا إحنا ضايلنا
0: اثنين بس مركز تنتين. الخامس والرابع.
1: طب
0: يمين يمال جاب لك إياها.
1: ميتسوبيشي.
0: ميتسوبيشي في المركز الثالث.
1: لحظة ميتسوبيشي يعني باجيرو صح.
0: يب.
1: آه أوكي يب. والله بس بحس الباجيرو إجتها فترة وبعدين هلأ هيك اختفت.
0: نعم.
1: طيب هلأ ضايلنا المركز
0: الخامس.
1: الخامس ياباني أمريكي صيني.
0: أنا مرة كويس بالسيارات على فكرة هذه أعتقد إنها نم أعتقد
1: ألماني. اسمع أودي. أودي نات. أودي
0: مو ألمانية. لا
1: أودي ولا شيء ألماني on the list.
0: أعتقد يمكن هذه الماي مش عارف والله.
1: ألماني. طيب أعطيني مثال يعني هي معروفة بالسيارات الكبيرة ولا السيارات الصغيرة.
0: هي حرفين. هي بالضبط هي حرفين.
1: شو اللي حرفين؟
0: هذا البراند حرفين بالضبط. حرفين من الأحرف الإنجليزية.
1: كيا.
0: لا ثلاثة أحرف.
1: جي في سي هذا بتسكنوا فيه مش سيارة. إيهاب انت بعد جي في سي. لا جي في سي شو صيني. صيني صيني
0: والله أول صيني. مرة أعرف المعلومة.
1: لا مش هوندا جايز. صيني حرفين عم بيقول.
0: نعم صيني.
1: شو لحظة اكس ار كيو ار.
0: الهام جابتها
1: تي تو. بس تي تو ما هي جيتور.
0: الهام جابتها
1: ام جي. يا اوكي صح صح صح. ام جي ضربة ضربة حلوة.
0: نعم.
1: كمان
0: اشوفها yes. كثير على فكرة بس ما كنت اتوقع.
1: او ماي جاد بس سو انترستينج انه ولا سيارة الماني اون ذا ليست.
0: الناس حولوا معناها على الصيني.
1: هذا اللي رح احكي لك مش بس حولوا على الصيني. الناس صارت تفكر بانه انا ما رح احط فلوسي بسيارة
0: بالضبط.
1: بعد فترة ما تجيب لي شيء. نيسان باترول لاند كروزر هدول انفستمنت.
0: نعم.
1: يعني انت بكره جرب بيعها حتى لو صار لها قد ايه عندك استيل بتجيب لك مبلغ حلو
0: وكمان الاوبشن صراحه.
1: برافو برافو سكان الامارات برافو.

0: على سالفة السيارات اللي قاعدين نتكلم عنها يا جماعة، تخيلوا لو أقول لكم أنه مجرد حضوركم ممكن يقربكم من الفوز بسيارة جديدة. يوم الأربعاء 9 سبتمبر بنكون على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة من الساعة 5 لين 8 مساء.
1: كيف ممكن تربحوا سيارة ليباس من الغرير؟ الموضوع كتير سهل. كل المطلوب منكم بأنه بدكم تروحوا على صالة العرض، بمجرد حضوركم رح تحصلوا على 5 فرص مجانية لتدخلوا بي السحب على سيارة ليباس الجديدة كليا. يعني 5 فرص، سيارة واحدة ممكن تغير كل مشاويركم. كنوا موجودين يوم الأربعاء 9 سبتمبر من الساعة 5 لغاية الساعة 8 المساء بصالة عرض ليباس الجديدة بديرة.
2: أوقات

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعاني رونق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبال في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبال. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على giseec.ae.
4: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
5: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: الرحلة طويلة وممكن تكون مليانة بالقرارات الصعبة، هذا اللي عم نتعرف عليه بلقاءاتنا الرائعة والجميلة مع القياديات الإماراتيات خلال شهر المرأة الإماراتية. اليوم بيسعدنا بأنه يكون معانا بعيدا عن الألقاب والمناصب، واليوم بس بدنا نحكي عن الإنجازات، الرحلة اللي كانت مليانة بالنجاح لكن مقابلها كان في دموع، الرحلة اللي كانت مليانة بالأمور الصعبة لكن بالمقابل كان في ناس عم تشتغل ليل نهار وعم بتفكر وعم تدعي رب العالمين بأنها تقدر توصل للقرار الصحب. بجوز هيك اليوم عم بوصف الرحلة للمرأة اللي موجودة معانا، المرأة الإماراتية عوشة الأحباب اللي هي تعتبر المؤسسة والرئيسة التنفيذية لوحدة من أنجح الأكاديميات الموجودة، مش بس أحكي على مستوى الإمارات على مستوى العالم، OBM أكاديمي. أهلا وسهلا عوشة فيكي وكل عام وأنت بألف ألف خير.
1: يا مرحبا والله، شكرا على استضافتكم وشكرا على المقدمة الجميلة اللي شوي حسيتني 4 سنين ورا. So proud.
0: يعني 4 سنين لورا، بس اليوم بدي أحكي بجوز معاكي واحد من أهم إنجازاتك، ابنك محمد اللي نقول له صباح الخير.
2: صباح وأهلا خير وسهلا
0: فيك بأكسترا فايبس محمد. كيفك شو أخبارك؟ محمد كم عمرك؟
3: 6 سنين.
0: محمد سمعنا إنه ماما ما بتقدر تعمل ولا لقاء إلا تكون أنت موجود معاها، شو رأيك؟
3: أوكي
0: موافق ماما. عوشة قوليلنا عن جد، قوليلنا اليوم بعيدا عن كونك أم، وأنا دائما بحكي هذا واحد من بجوز من أحلى الإنجازات وأصعبها اللي بنوصل فيها لحياتنا، رحلتك ما كانت سهلة أبدا، خبرينا عن تفاصيلها أكثر.
1: حلو أن بديتي بهذا الشيء، أنه يعني ما نتكلم بس أنا كون كأم، بس أرجع أتذكر موقف لاحظت واستوعبت بيني وبين نفسي أني فهمت أعيش وعرفت أعيش يوم جبت محمد.
0: الله
1: I don't want to be emotional.
0: لا لا بليز، إحنا متفقين.
1: بس أي والله حسيت أني أنا بديت أعرف أعيش حياتي وأخذ قرارات يعني سليمة أكثر بوعي أكثر، لأن في روح معاي، روح دائما طالعني بعيونها تتلألأ، روح دائما تشوف أنه قوم مامي، دائما هذا تشجيع قوم مامي قوم مامي. وسبحان الله يعني إنجازاتي اللي أنا أفتخر فيها كانت من بعد ما محمد يعني خلق.
0: أنت في ليلة بتقولي لنا ما بتنسيها، كانت الرحلة زي ما حكينا صعبة، محمد كان الدافع الأساسي والموتيفيشن لإلك، عوشة لازم تقرري أي طريق بدك تأخدي.
1: هي والله
0: خبرينا أكتر عن هاي المشاعر اللي عشتيها.
1: قبل يوم محمد كان كمل سنة فتحت حسابي، كنت أحتاج أني أنا أسوي ترانزاكشنال يعني ترانسفر ماي ترانسفر، شفت بحسابي صفر تقريبا يعني ما عندي شيء. وكانت الويك أب كول وأنا موظفة صار لي أكثر من 12 سنة وقتها يعني، فهني كانت الصدمة أنه كيف وأنا أشتغل في الفاينانشال سكتر، أوردي عندي شركتي الثانية اللي هي الأولى كانت اللي هي البرودكت أو بي أم ستور، بس ما كان عندي سيفينجز، ما كان عندي إنفستمنتس، ما كان عندي الوعي أني أنا أحتاج أسوي سيفينج أو إنفستمنتس، كنا نعيش paycheck to paycheck، راتب من راتب يعني راتب على راتب. فسبحان الله كانت يعني كانت رحلتي أو بداية رحلتي من انكسار وخوف وتوتر، يعني الواحد من دون فلوس شو شعوره؟
0: طبعاً
1: خاصة عندك ولد. يعني هالشي وايد يخلي الإنسان أنه شرط الويك أب كول حقه. فبديت رحلتي من هناك، خدت عهد بيني وبين نفسي أني أتعلم وأبدأ، وثلاث أيام خلت لي 3 أيام من الصدمة هاي أني أنا أصلي كل ليلة قيام ليل وأدعي ربي، يا ربي وجهني قل لي أنا شو لازم أسوي، شو وين الطريق اللي لازم أسلكه. فثالث يوم سبحان الله وعيت على أن أنا لازم أتعلم ولازم أدرب اللي تعلمته وأطبق مع يعني المسيرة هذه. سبحان الله حين كملت 4 سنين
0: ما شاء الله،
1: ومؤسسة OBM Training Academy دربنا فوق 5000 متدرب مواطنة، ساعدنا عوائل تسكر قروض. وايد الشعور لا يوصف، يعني أنا نسيت عمري أني أنا كنت في هاي المرحلة، بس قمت أشعر مع كل إنسان يسجل معانا، كل إنسان يسجل ويتخطى هذه المرحلة هي في أزمة وضغط أو قروض ويتخلص منها كأني أرد أعيش شعوري هو نفسه.
0: يا الله اليوم القصة يعني كريم عن جد هذا اللي عم نوجهه لكل النساء بشكل عام والنساء الإماراتيات بشكل خاص. الرحلة أبدا ما رح تكون سهلة لكن في رسائل بتوصل أنت لازم تأخذها على محمل الجد. يعني اليوم كنت عم تحكي أنت عوشة بأنه كان ممكن أنك تشوفي حسابك فيه صفر ويبدأ البكاء ويبدأ أنه أنت تطلبي بجوز المساعدات من الأشخاص الموجودين حواليك، لكن قررتي بأنه أكبر مساعد لإلك رح يكون عوشة نفسها.
2: سبحان الله. وما في أحسن، معلش قطعتك، ما في أحسن من شعور أن أنت تكون مقدر، وهذا الشيء شفناه عوشة معك بكونك ضمن قائمة Women of Influence 2026.
1: هي الحمد لله.
2: إيش إحساسك؟
1: اللهم لك الحمد. والله كانت مفاجأة بالنسبة لي، نحن ما حسبناها حتى في أكاديميتنا، فريق العمل انصدم. ما كان يعني عندنا KPIs إن لازم يعني أهداف نوصلها هاي السنة، بس ما كانت part of KPIs إن نحن نسعى وراء مثلا ألقاب ولا recognitions معينة، never. فيوم اجت انك ماجازين وقالت ان انت وير شورت ليستد تو بي ون اوف ذا يعني توب 60 وومن اوف انفلوينس في المينا ريجن، كانت صدمة بالنسبة لي. واو اوكي، ذي ستارتد انترفيوينغ، خذوا معلومات وكذي، حسيت ان اللهم لك الحمد صوتي مسموع، مع اني انا ما كنت سعيت لهالشيء. حتى يوم فتحت الانستغرام ترى انا كملت سنة ونص فقط اني طالعه في في
0: في, في السوشيال ميديا،
1: في السوشيال ميديا ما كان هدفي الاساسي اني انا اتوسع لهالدرجه. كان هدفي اني انا امثل المراه الاماراتيه واني اقدم شيء يشبهنا، يشبهنا نحن في الامارات، حياتنا في الامارات، الكالتشر الثقافه الاماراتيه، انه يعني نحن نصرف عندنا عزايم ما توقف
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هاي ميزانيه بكبرها غير ميزانيه البيت. فانا كنت ابى صراحه اني اوصل هاي الرساله، بس سبحان الرساله لانها رساله حقيقيه ولانها وصلت من رب العالمين اللي وقدرت اني انا اخذها وامشي عليها ما تجاهلتها، وصلت اكثر ما انا توقعتها ولله الحمد.
0: ولله الحمد عن جد. عوشة اليوم القصه اللي انت بتحكيها بتجوز بتمثل نساء كتير، نساء سواء إماراتيات أو حتى عربيات، بلحظة من اللحظات بتحس الست بالعجز، نفسي أحقق شيء بس بجوز ما عم بحس بأنه الظروف تساعد. الحمد لله إحنا عايشين في بلد عم يعطي الفرص بطريقة كتير كبيرة وبطريقة خيالية. شو رسالتك اللي بتوجهها اليوم لأي ست هلأ عم تسمعنا؟ أنا حابة أبلش من نقطة بس مش عارفة من وين الاتجاه الصحيح، شو الرسالة اللي بتوجهي لها إياها؟
1: سؤالك وايد حلو وايد حلو، بس أنا ببدأ بطريقة شوي مختلفة. أبى أذكر كل امرأة سواء إماراتية وغير إماراتية، فكري في نفسك أول، ساعدي نفسك أول، من ثم اللي حولك. المرأة من طبيعتها تحب تحتوي، تحب أنها تساعد، تحب أنها تبادر تعطي، حتى فلوسها تعطي غيرها، صح؟ أول شغلة لازم تعالج هذا الشيء، حبي نفسك، أعطي نفسك، اشتغلي على نفسك، ساعدي نفسك. من ثم يوم بتساعدين نفسك انت اصلا اوتوماتيكلي بتعرفين تاخذين القرار الصح، لان خلاص اكتملتي، ما تحتاجين ان حد يوجهك، خذي القرار، ساعدي نفسك اول شيء وخذي القرار
0: من غير اي نوع من تأنيب الضمير. لانه احنا احيانا كسيدات اكثر شيء بيوجع لنا قلبنا تأنيب الضمير، انه لا بدي ادير بالي على حالي، لا بدي اكون انا الاولويه، لا هاي الامور كلها بيكون في عندك اكثر من لا. بس انت اليوم يعني عم بتمثلي قصه ناجحه بانه الوحده لما اجت تدير بالها على حالها وتفكر بحالها قدرت تحقق نتائج خيالية، وبدل ما كنتي أنت عائلة واحدة أنت قدرتي توصلي لعدد عوائل كبير من العوائل عن جد. معلش أنا بدي أسأل سؤال شوي بجوز يكون إيموشنال. إجا اليوم محمد عندك وقال لك ماما أنا بدي درس تعطيني إياه يكون هو بوصلتي في الحياة لأقدر أحقق وأنجح وأنجز وأترك بصمة، شو هو الدرس اللي بتقولي ليها؟
1: تعرف على نفسك عدل، نحن ما نتعرف على أنفسنا، نتعرف على الغير، بس ما نسأل نحن منو، نحن شو نبقى، شو نبقى في هاي الحياة، شو رسالتنا، ليش نوجدنا في هاي الحياة. محمد قد ما أقدر أحاول أني أستثمر فيه أنه يعرف هو شو يبقى. أنا يوم بيبقى كلمة أعطي خيارات يختار من هالخيارات، ما أفرض عليه شيء، أبا يتعود يختار. نحن كبرنا في عوائل، يعني إحنا العرب والخليج كبرنا في عوائل وايد تحاتينا وتخاف علينا وتعطينا رأيها وتفرض علينا قرارات، صح. نكبر على ندور أمي وأبويا ساعدوني وجهوني. فالدرس اللي أنا أباه هو يشله أو يكبر عليه أو كل أم تسمعني أنها تعلم عيالها فيه أنها تبدأ تعلم أطفالها يأخذون قرار. من يأخذ القرار بيعرف يعيش صح.
0: الله ما أحلاها من رسالة عن جد. هو السؤال حتى بتعرفي كبار وصغار إحنا ما بنعرف شو بدنا، ما بنعرف شو الرسالة اللي بدنا نتركها أو الأثر اللي بدنا نتركه بالحياة. اليوم قبل ما نختم لقائنا اللي عن جد إحنا مو حابين إنه يخلص، عوشة بدي أسألك، وين شايف الأكاديمي؟ شو حلمك؟ وين بدك الأكاديمي توصل؟
1: في كل جامعة بإذن الله، أبغى أدخل في كل جامعة سواء كانت في الإمارات أو خارج الإمارات. والسبب هو حلو أني أنا عندي أكاديمية مستقلة وتاريموت أكاديمي، إحنا نتنقل بين مدينة لمدينة، ولكن حلو أنه يكون الكورس اللي إحنا نقدمه مع النحو الثراء بالذات يكون كورس يعني يدرس في جامعات، لأن نحن نبدأ من الصفر أن كيف الواحد يأسس نفسه في الوعي المالي وإدارة المال. هذا الشيء أساسي يعني مهارة حياتية تعيشونها سواء من الصغر للكبر. فنحن كبرنا على أن كيف استثمر، وين ادخر، اي بنك اسجل فيه او افتح حسابي فيه. فهذه امنيتي، انا ابي ام اكاديمي تكون لها بصمه في كل جامعه باذن الله.
2: وين ممكن اسجل لو سمحتي لنا؟
0: مع النحو الثراء.
2: خصوصا بهذه اللي انت قلتيها، النحو الثراء.
1: مع النحو الثراء هي اول تريننج اكاديمي، اول تريننج بروجرام سويناها في الاكاديميه، لانها كانت معاي نحو الثراء. بنيت نفسي في هذه السلسله، شو اللي طبقته حطيته في التريننج، لانه مع امثله بتلقونها في الويب سايت عندنا obmacademy.net. الدورات نحن ننزلها تقريبا 4 مرات في السنة. تدربنا فوق 80 متدرب في هذه البروغرام. البروغرام شوي طويل، يعني it's condensed information، فيها تطبيق، متابعة مدة 2 شهر نتابع مع المتدرب. وهي
0: ما في مشكلة، أي شيء للثراء إحنا مستعدين، دروس مكثفة، أي ضغط أنت جاهز كريم.
2: أحب الضغط هذا، الضغط المادي أحبه جدا لصالحي يعني مو ضدي.
0: عوشة بدنا نقول لك عن جد يعني فكرة أكثر من رائعة، شخصية كتير حلوة، أم مميزة، وأهم شيء إنه محمد اليوم كان موجود معنا باللقاء. محمد شكرا كتير لإلك، نورتنا بالاستوديو العربية 99.
2: الحين نزل لي جيم محمد انا وانت.
0: اوكي
1: تسلم، ما قصرت.
0: شكرا لك عوشة الاحبابي، عن جد انا دائما بقول كم انت رائعه ايتها المراه، وبزياده اليوم عن جد عم نعرف قصص عن قريب عن النساء الاماراتيات اللي اثبتت بالفعل بانه المراه اي شيء ممكن تحققه طالما كانت الاراده موجوده والظروف مساعده وموجوده ببلد يدعم كافه المواهب. فبنقول لك شكرا كثير لك وكل التوفيق، وان شاء الله بنشوفك بكافه الجامعات مش بس بدوله الامارات، بالعالم كامل.
1: اللهم امين. مشكوري، ما قصرت، وكل عام وكل امراه اماراتيه بخير
0: ان شاء الله، وانت بالف خير يا رب. It's the vibes, 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة، وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
3: بريس وان بليز.
4: انا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه انرجي.

0: علي. أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد. إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
0: الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العرب

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة دولة إلى ألمانيا، يبحث خلالها مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير والمستشار الاتحادي فريدريتش ميرتس تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهراني بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطنا أردنيا أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: باقي 3 ايام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار، 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة الدولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومعالي المستشار الاتحادي فريدريتش ميرتز، وستبحث الزيارة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وألمانيا وسبل تطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تشمل المباحثات تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أشاد المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثات أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فولدمير زيلينسكي في كييف، في وقت تتجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 عام. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.

المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورثت ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الأربعاء زيارة دولة إلى ألمانيا، يجري خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير ومعالي المستشار الاتحادي فريتش ميرتس. وستبحث الزيارة مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تشمل المباحثات تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 43 لعام 2026 باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة، بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضلة باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين. أفادت مصادر لبنانية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في بلدة دير الزهران بمنطقة النبطية، وذلك بعد تحذير بإخلائه بدعوى وجود ناشطين من حزب الله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. أعلنت القوات الجوية الملكية الأردنية أنها أجلت فجر اليوم 11 مواطناً أردنياً أصيبوا في حادث سير في مصر في طائرة مجهزة بفريق طبي متخصص. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال إلى نحو 1400 شخص. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 العربية

0: العربية
1: الموسيقى أولا
2: يتعلموا من رقادي يتعلموا
1: العربية 99
3: أنا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكي. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في بضبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. واصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهمه الميدانية في منطقة راسوا في جمهورية نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية، وذلك غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. طالبت 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق موثوق وشفاف في الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي قرب مدينة الدلنج في جنوب كردفان، داعية إلى اتخاذ تدابير واضحة لمحاسبة المسؤولين ومنع استكرار أو تكرار استهداف العمليات الإنسانية في السودان. أعلنت كوريا الشمالية تدشين مدمرة حربية جديدة تحمل اسم كانغ كونغ وتزن 5000 طن، في خطوة وصفها الزعيم كيم جونغ أون بأنها جزء من منظومة الرد النووي لبلاده، مؤكدا أن السفينة قادرة على تنفيذ ضربات انتقامية مدمرة ضد الأعداء. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل، في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بـ7 مقاعد بـ69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.

0: أيضاً قال إن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديرا للإنجازات وتعزيزا لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلبا على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرسالة الثانية من كتابه الرسائل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يكمل غدا 20 عاما منذ تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معربا فيها سموه عن فخره بمسيرة وقيادة وبإنجازاته سمو الشيخ حمدان بن محمد. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي قرارا باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. واصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوا في نيبال وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات هناك في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان في جنوب لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

في أحلى من الرجعة من الويك إند، والأحلى لما نكون راجعين اليوم من باك تو سكول. كنا اليوم بمدرسة النبراس وفعلا كانت الأجواء جدا حماسية مع أحلى طلاب وكادر تدريسي ومع فريق العربية 99. كان في ألعاب جدا مميزة أكيد مع الفريق، وأكيد كان في حماس كتير كبير ما بين الطلاب وفريق العربية. استمتعنا كتير، وأكيد رح يكون في عنا زيارات قادمة للمدارس أكيد مع العربية 99، وإن شاء الله كل سنة عم بيكون في عنا زيارات للمدارس اللي ما حالفها الحظ هاي السنة. إن شاء الله بالسنين الجاي رح نزوركم جميعا، وفعلا كانت الأجواء جدا حماسية. وترقبوا أكيد الفيديوهات والصور على إنستغرام العربية 99. باللينك اللي جاي اسمعوني منيح، رح أسألكم سؤال جدا خاص.

0: مين بيحق له يكون عنده مفتاح بيتك؟ يعني حسيت هذا الموضوع هيك شفته، حسيت انه قد ايه موضوع فعلا مهم وقد ايه موضوع خاص بنفس الوقت. تخيلوا معي انتم متزوجين، عندكم بيتكم وخصوصيتكم، هل من الطبيعي يكون في نسخه من مفتاح البيت عند والدك او والدتك او عند اهل الزوجه اهلها؟ في ناس بيقولوا أكيد أهلي وأهل زوجي أهلنا، والمفتاح للطوارئ في حال سافرنا إذا صار معنا شيء واحتجنا لأمر طارئ. بس في ناس عندهم رأي مختلف، إنه بشكل عام بيتي هو مساحتي الخاصة والمفتاح ما ممكن يكون غير معي ومع شريك حياتي، حتى لو كان أقرب الناس لإلنا مش ضروري يكون عندهم مفتاح البيت. رح خبركم أكثر عن هالموضوع، ليه عم بحكي هالموضوع وعم بطرحه، بس باللينك اللي جاي. خبروني هل أنتوا مع إنه يكون في حدا من أهاليكم عنده نسخة من مفتاح باب منزلكم؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

صراحة كتير وصلني رسائل على موضوع المدارس، والله أنا من قلبي بتمنى نزور كل المدارس اللي موجودة بدبي وبالإمارات، وفعلا بتمنى نكون معكم جميعا. أي حدا حابب يسجل فيكم تسجلوا عن طريق موقع العربية 99 لحتى يكون عندكم فرصة ممكن نزور مدرسة أولادكم. كنا عم نحكي على موضوع المفاتيح، هل ممكن يكون مفتاح موجود بإيد الأهل، أهلي أو أهله؟ خلينا أشوف هيك شخص، رح نتصل بشخص، خلينا نشوف هيك نحكي معه. نعم.

0: اوف يا براءة. براءة عم تصل فيكي. يا براءة، براءة بتقول ها، هي براءة شخصيا حتقول مساء الخير. براءة
1: مرحبا حبيبتي، مساء النور، كيفك؟
0: كيفك، شو اخبارك؟ معك ياسمين من انرجي، انت على الهواء مباشرة.
1: اهلا اهلا وسهلا فيك، متابعتكم احلى برنامج واحلى ياسمين.
0: حبيبتي حبيبتي براءة، تسلم يا رب. براءة، كنا عم نحكي عن موضوع، هل انت مع او ضد يكون مفتاح المنزل مع احد اهلك او اهل زوجك مثلا، في حال الحالة الامرجنسي، سافرتوا، صار اي شيء لا سمح الله، يكون في حدا عنده مفتاح المنزل، شو رايك بالموضوع؟
1: أنا بصراحة ما عندي أي مشكلة بأهلي أو أهل زوجي يكون معهم مفتاح البيت، لأنه ما بعتبر بخصوصية بالبيت على قد ما بعتبر هي الخصوصية بغرفة النوم نفسها جوا.
0: صحيح.
1: فأنا بالنسبة لي عملت قبل المرة أنه ممكن أعطي المفاتيح لأهلي أو لأهله، بس غرفة النوم مسكرة، فأني بحس بالراحة أكثر، رغم ثقتي العمياء بالطرفين، ثقة عمياء جدا، بس ما بعرف، سبحان الله، كل إنسان عنده
0: خصوصية.
1: تمام، بتحسي هذا هيك فيها برايفسي لإلك، لازم تكوني دائما دايري بالك عليها، بس انا مع انه تتركي المفتاح، لانه فعلا حتى صار عندنا كثير قصص في البنايه وبغير مناطق انه في ايمرجنسي لازم يكون حدا معه.
0: صحيح.
1: السير تبع المفتاح، فانا مع هذا الموضوع.
0: طيب سؤال، هلا موضوع انه واحد يدخل على غرفتك، هل هالشيء فقط لاهله او لاهلك او للاثنين؟
1: لا للاثنين، للاثنين.
0: الله عليك، انا للتنين. هذا اللي كان بدي اسمعه. انا هذا الكلام اللي كان اسمعه يا براءة. طيب براءة، هل واجهتي مثلا حدا من اصدقائك او شيء مثلا كان عندهم مشكله انهم يعطوا مفتاح المنزل مثلا لحدا من الاهل او شيء، او لا بالعكس هذا الموضوع بتصلح؟
1: هلا صراحه ما بعرف، اطيروا على اشكالها تقع في انكر فئاتي مثل عائلتي تماما، فما بتوقع، ما ولا مره سمعت قصه انه حدا واجه مشكله بهالموضوع.
0: حبيت براءة. براءة شكرا كثير لمشاركتك معنا.
1: ثانك يو حبيبتي، وانا كمان كثير مبسوطه اسمع صوتكم، شكرا كثير لكم، احلى اذاعه.
0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا براءة، شكرا كثير لك، بتمنى لك يوم.
1: شكرا حبيبتي، ولك حبيبتي، شكرا، باي باي.
0: مكملين مع بعضنا بأنرزي، خليكن معنا.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
0: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية.
4: اللي حصل فيما يخص موضوع مفتاح المنزل، هل بيحق لحدا من العائلة يكون عنده مفتاح المنزل غير الزوج أو الزوجة؟ ممكن أهل الزوج أو أهل الزوجة. اللي حصل في بريطانيا تحديدا، في سيدة قدمت شكوى تخيلوا على أم زوجها لأن عندها مفتاح المنزل اللي خاص فيهم، وفعلا هو الزوج عاطي المفتاح لوالدته من باب يوما ما في حال سافروا أو شيء، يعني في حالة لا سمح الله صار أي شيء منزل أو اطلع على المنزل بحكم شغلهم أنهم بيسافروا كتير، فحتى الأم اطلت على البيت. بس اللي صار لما عرفت الزوجة أنه الأم عندها مفتاح البيت، صارت تراقب البيت بطريقة زيادة، ومرة اكتشفت أنه أم الزوج راحت على منزل بغيابهم لما هم كانوا بعملهم بنفس المدينة، راحت على المنزل. فهي فكرت أنه الأم راحت من رأسها، وراحت اشتكت عليها وقدمت شكوى بالشرطة. بس الصدمة كانت أنه لما الزوج قال لا، هي ما راحت من باب رأسها، أنا خبرتها ماما أنا طلعت من البيت وكنت عم أكوي، بس ممكن تتأكدي لو أنا شلت فيش المكواة بحكم أنه بيت منزل الأم بجانب منزل ابنها. فبس هيك دخلت على البيت تطلطل، والزوجة ما كان عندها خبر، وللأسف انحطت الزوجة موقف جدا صعب أمام الشرطة، وصار عندها مشكلة بينها وبين زوجها، وصارت القصة كتير كبيرة ونحكت على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل بتحسوا أنه عادي أهل الزوج أو أهل الزوجة يكون عندهم مفتاح منزلكم؟ خبروني أكيد على 404 لحتى نحكي عن الموضوع أكتر بطريقة نفسية.

0: كنا عم نحكي عن موضوع هل بحق للأهل يكون عندهم نسخة من مفتاح منزلكم إيه أو لا، في حال اطمئنان على منزلكم في حال السفر أو أي موقف ممكن يصير. بعلم الأسرة في مفهوم اسمه الحدود العائلية، والأبحاث بتشير إلى أنه وضوح مين إله دور وصلاحية داخل مساحة الأسرة مهم، بينما غموض الحدود العائلية يرتبط بمشاكل أكبر في أداء الأسرة. فمين ممكن يكون مع مفتاح البيت؟ ممكن يكون رمز لهي الحدود المفتاح عند الأم أو الحما، مو بالضرورة مشكلة. الفرق هو هل أصحاب البيت الاثنين موافقين؟ طالما هم موافقين ما في أي مشكلة. وهل الشخص اللي معه المفتاح بيعرف أنه فقط للطوارئ ولا بيعتبره تصريح دخول بأي وقت؟ وفعلا هلا أنا عم بيوصلني عدة رسائل. حمد بيقول أنا والدتي عندها مفتاح منزلي منذ أكثر من 15 سنة، وفعلا هي بتطلطل على منزلنا في حال سفرنا أنا وزوجتي، وهذا الشيء كتير ساعدنا وريحنا لحتى نطمئن في حال صار شيء. أما ميرا بتقول أنا ضد هاي الفكرة، لأن أنا مالي مضطرة أترك مفتاح بيتي ولا عند أهلي ولا عند أهله، نحنا كل سفراتنا ما عم تتخطى العشر أيام، فما في داعي إنه يكون مفتاح عند حدا. خلينا نقرأ كمان. فادي بيقول أنا أكيد مع أنه مفتاح منزلي ما عندي مشكلة يكون عند أهل زوجتي أو أهلي، طالما هو للطوارئ لحتى يطمئنوا على بيتنا. أما سوسن بتقول أكيد أنا ما عندي أي مشكلة، وأنا بإيدي كل ما بسافر بعطيها مفتاح منزلي لحماتي لحتى لا سمح الله لو صار شيء أي شيء بغيابي أي مشكلة تكون هي قادرة أنها تطلع على البيت. وأنا بحس أنه الموضوع فعلا وجهة نظر أنه ما في مشكلة للحالات الطوارئ أو أي شيء. لهيك خلصنا ساعتنا الأولى لليوم، استنوني بالساعة الثانية من إنرجي
1: العربية 99 في قلب الحدث. من 15 إلى 17 من سبتمبر نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النخبة العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً.
2: احتفينا بهذه المناسبة في مطارات دبي من خلال تنظيم مسيرة خاصة ضمن دبي ماراثون في مطار دبي الدولي، حيث جمعت الزملاء والعائلات وأفراد المجتمع تقديراً للإنجازات وتعزيزاً لمفاهيم الصحة والتواصل المجتمعي.
3: إذا انتبهنا ولاحظنا أن بعض المشاعر كقلق وتوتر قاعدة تأثر سلباً على الأداء الأكاديمي لعيالنا، ممكن يستفيدون بشكل كبير من طلب استشارة المتخصصين.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. محمد بن راشد في رسالة إلى ولي عهد دبي: فخور بك يا حمدان. وبصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي، منصور بن زايد يصدر قرارا باعتماد ميثاق أسري.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال هذه الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرسالة الثانية من كتابه الرسائل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي يكمل غدا 20 عاما منذ تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، معربا فيها سموه عن فخره بمسيرة وقيادة وإنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد. ومن خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت لستة عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ككتاب لا يروي سيرة فحسب، بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: ستة عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكر القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل: الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة، 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
4: نواصل هذه النشرة. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي قرارا باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق عام الأسرة بهدف تنظيم العلاقة بين الوالدين عند وجود نزاع بينهما وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وحماية مصلحتهم الفضلة باعتبارها المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية إلى جانب توطيد التعاون التربوي بين الوالدين. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي، قال إن دولة الإمارات واجهت في الأشهر الستة الماضية تحديا غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم. رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات مستندة إلى دعم جعل منها نموذجا للريادة والتميز. نورة أحمد فكري نائبة الرئيس للمحاسبة والتقارير القانونية في شركة الإمارات للبترول إمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول مناسبة يوم المرأة الإماراتية.
6: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار. وامتداد الاحتفاء هذا العام لشهر كامل يعكس التقدير الكبير لدور المرأة الإماراتية ومكانتها بفضل رؤية قيادة آمنت بقدرتها ودعمت طموحها وجعلت تمكينها جزءا أساسيا من مستقبل الوطن. وفي شركة إمارات للبترول نحرص على توفير بيئة عمل تمكن المرأة الإماراتية وتدعم تطورها وتفتح لها المجال لتحمل مسؤوليات أكبر والمشاركة في صناعة القرار. ونفخر اليوم ببنت الإمارات وبكل ما تقدمه وبالأثر اللي تتركه في مؤسستها ومجتمعها ووطنها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات في نيبال في عملية البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

في ناس بيقولوا لك أنا بعدوني عن الشمس تماماً وما بحب أشياء البرونزاج وهيك، وفي ناس بيقولوا لكم أنا بس رموني تحت الشمس وخلوني أعمل التان لحتى هيك أعمل برونزاج حلو خلال الصيف. فخبروني أنتم من أي ناس بتحبوا البرونزاج أو لا؟ في ناس عندهم عشق وغرام لموضوع التانينج، ولهيك أنا رح ربحكم معي اليوم من تان أوكلوك. رح تربحوا أحلى باك يلي هي حتكون جيفت هامبر من تان أوكلوك، فيها التان أويل، بادي سكراب، بيتش باك والفان. في أحلى من هيك؟ يعني حيجيكم التانينج أويل والبادي سكراب والبيتش باك والفان يلي هي المروحة هيك الصغيرة لحتى لما أنتوا تكونوا عم تتشمسوا هيك تبردوا شوي. فخلونا

وهي عملت البراند بداية هي كانت عم تعمل شيء لها لحتى تعمل برونزاج. فرفقاتها حبوا الفكرة عم بيقولوا لها انه ممكن تصنعي لنا نحن كمان بما انه هي صيدلانية. فصارت تعمل الموضوع شوي شوي صار يكبر ليوم اللي قررت تعمله بزنس وفعلا صار من احلى مواد البرونزينج والسكراب والتانينج اويل اللي موجود بالامارات وفعلا صار من الاكثر مبيعا. ويلي بتابع ياسمين بيعرف انه انا من سنين ما بستخدم غير The Tan O'Clock. لحتى تربحوا معي The Tan O'Clock خبروني انا شو خبرتكم البراند عندهم. انا خبرتكم عن كذا شغلة البراند بتبيعها The Tan O'Clock شو عندها. شو حتربحوا اليوم معي من The Tan O'Clock؟ شو حتربحوا بالضبط؟ بعتولي مع اسماءكم الثنائية على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.

0: مكملين مع The Tan O'Clock، لأن Tan O'Clock فعلا هي البراند تصنعت بالإمارات على يد الصيدلانية فاطمة سكوتي، وفعلا من أحلى البراندات لحتى الواحد يعمل سكراب والتانينج أويل وأشياء جدا جدا مميزة، خصوصي إنها صنعتها بإيدها بطريقة جدا جدا طبيعية. أكيد اللي حيربح معنا اليوم حيربح تانينج أويل، بادي سكراب، بيتش باغ والفان، يعني هدايا حلوة ومميزة. وسؤالي كان لكم، خبروني شو رح تربحوا في حال ربحتوا معي اليوم من The Tan O'Clock، بعتولي أنا شو ذكرت لكم رح تربحوا. الشخص اللي حيربح الجيفت هامبر، شو فيها الجيفت هامبر؟ بعتولي مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يختار الكمبيوتر لحتى يربح معنا هيك أجواء التانيك، خصوصي لمحبي التسمير وأجواء الشمس ويعملوا تان. هلأ في ناس بيقولوا لك لا فعلا هي أكيد الشمس مضرة، وهيك في ناس ما بيحبوا يعني يكون في عندهم تان، في ناس لا بيعشقوا التانيك. خبروني مين من الناس اللي بيعشقوا التانيك، مين الناس اللي ما كتير بيحبوا، وخبروني شو رح تربحوا لحتى تربحوا.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99

جولتنا بالمدارس بدأت اليوم وما انتهت أبداً لأن رح يكون في عنا كتير جولات على المدارس. بالإمارات رح يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك وأكيد من العربية 99 بالإضافة لسماعات وكتير من الهدايا إلى جانب من السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا اسم مدرستكم فوراً عبر موقع العربية 99، ممكن نجي نزوركم مع جوائز جداً مميزة. العودة للمدرسة مع العربية 99 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، JW Motors، JJ's Bands، Good School Food، Insta Shop، Skechers، وSkipley من راك بانك.

شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا بأبو ظبي يوم 2 أكتوبر بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبوا الجمهور عبر الأجيال بين الإيقاعات اللبنانية الأصيلة والأغنية العربية المعاصرة. صنعت نجوى كرم مسيرة حافلة بأعمال ارتبطت بالجمهور واحتفظت بحضور في مشهد الموسيقى العربي بضم رصيدها أغاني محبوبة مثل يلعن البعد وهيدا حكي وخليني شوفك وملعون أبو العشق. كونوا على موعد مع أمسية بتجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرفها الجمهور كتير منيح. حجزوا تذاكركم فورا وعيشوا حضور نجوى كرم بأمسية رح ينتظرها الجمهور أكيد مع العربية 99. لأي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 المساء وخدوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: بتحطوا مكياج على زمانكم؟

يعني والله ذا 10 أوكلوك عامل يعني شغله كثير منيح مع المستمعين. لا مستمعيني مركزين معنا منيح ومع المسابقة. يعني اليوم اللي حيربح معنا من ذا 10 أوكلوك حيربح التانينج أويل، بادي سكراب، بيتش باك والفان. حيربحوا أكيد من البراند اللي تصنعت بالإمارات بشكل كامل وبراند طبيعية بالكامل ومصنوع في الإمارات، أسست على إيد الصيدلانية متخصصة في مستحضرات التجميل فاطمة سكوتي، بتركز على المكونات الطبيعية والعناية بالبشرة. علامة إمارات ومن العلامات الأكثر مبيعاً في مجال التسمير والتانينج والعناية بالبشرة في الإمارات. أنا خبرتكم شو حتربحوا وأنتوا خبروني شو حتربحوا كرمال تربحوا. بدي تبعتولي أنا شو خبرتكم أنكم حتربحوا مع The 10 O'Clock. خبروني شو حتربحوا مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لأن بنهاية الساعة حنشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. خبروني هل انتم من محبي انكم تعملوا برونزاج؟ هل انتم فعلا بتستنوا دائما هيك الصيف قبله بوقت؟ في ناس فورا بيروحوا بيكونوا جدا جدا ناطرين صيف. دانا صوالحة يعني هي عم بتسوق بعتت لنا فويس بالإجابة. يعني دانا ما شاء الله عليك مركزة كتير منيح. صيبة بعتت كمان الجواب، ساندرا، مروان، صفاء، كتير ما شاء الله كلهم وكل الأجوبة صحيحة. يعني حبيت، أمل، إيناس، يعني ما شاء الله عليكم كلكم، يعني الأجوبة صحيحة وشكرا لمشاركتكم. أنا من قلبي واتمنى الكل يربح معي. بس تذكروا دائما المسابقة مستمرة لنهاية الأسبوع. وعلى فكرة هيك في شغلة لازم أخبركم عليها، أنه بالساعة الثالثة الأخيرة يعني حيكون في عنا كمان جائزة جدا مميزة للنساء تحديدا. هلأ The 10 O'Clock ممكن تكون للشباب والصبايا، لأنه الشباب والصبايا ممكن يعملوا تانينج، بس الجائزة بالساعة الثالثة حتكون فقط تحديدا للصبايا. بس أكيد الشباب فيهم يشاركوا، سواء حابين يربحوا هاي الجائزة ويهدوها لأمهاتهم، زوجاتهم، أختهم، أي حدا ممكن كمان أكيد يشاركوا. خبروني شو رح تربحوا معي اليوم من The 10 O'Clock في حال اختاركم الكمبيوتر على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة، الصغرى 31 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-3-4-8-8-9-8-1. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

وصار الوقت لحتى نشوف مين ربح معنا من The 10 O'Clock. كنت عم بسألكم باللينكات الماضية، خبروني شو ممكن تربحوا من The 10 O'Clock بعد ما أنا شرحت لكم شو الجائزة اللي هو Tanning Oil, Scrap, Beach Bag وFan. وهلأ خلونا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا. ويلي ما رح يفوز اليوم، تذكروا المسابقة مستمرة لغاية يوم الجمعة، فرح يكون دائما عنا جوائز، ما تزعلوا، جوائز مميزة. وباي ذا واي بالساعة الأخيرة عندي كمان جائزة جدا جدا مميزة كرمال الصبايا تحديدا والشباب، فيكم تهدوهم لزوجاتكم أو أمهاتكم، بس بالساعة اللي جاي بتعرفوا شو الجائزة. المهم الكمبيوتر اختار معي لليوم، بدنا نقول أول شيء اللي بعتت تان أويل سكراب بيتش باك وفان، صح؟ بدنا نقول ألف ألف مبروك لإيناس عامر. ألف مبروك يا إيناس. إيناس يعني أنت هيك أمورك للبرونزاج جاهزة، يعني بتروحي بتعملي تانينج أويل. قبل التانينج أويل نصيحة، بتجربي السكراب، بتعملي السكراب قبل ما تروحي على البحر، بتعملي السكراب بعدين بتروحي بتعملي التانينج أويل، وشوفي شوفي اللون اللي حيطلع، حيكون خطير جدا. ألف مبروك يا إيناس. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. وأكيد مكملين بالساعة اللي جاية مع مسابقة، خلاص رح خبركم شو المسابقة، مع سييلا بيوتي، أحلى براند للميك اب موجود فعلا. أنا من أغلى البراندات على قلبي فعلا، كتير بحبهم. فاسمعوني بالساعة اللي جاية لحتى تعرفوا معلومات أكثر عن المسابقة مع سييلا بيوتي.

0: على أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط، اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. أهابت بعثة دولة الإمارات في جاكرتا مواطني الدولة المتواجدين في إندونيسيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تأثر العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها بالرماد البركاني الناجم عن نشاط جبل هناك. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية. قالت رئيسة وزراء دلهي اليوم إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وآخرين أصيبوا بجروح إثر انهيار مبنى كان يقيم فيه طلاب في العاصمة الهندية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

والله بالمسكرة وبلاها كلكم بتجننوا، بس هذا لا يمنع انه نربح مع سييلا بيوتي عدة ميك اب جدا مميزة. رح يكون في جيفت هامبر من سييلا بيوتي بالساعة الأخيرة، رح يكون فيها وينجت ايلاينر وبرونزر، ثلاثة ليكويد ليبستيك، ماسكارا، جلوس، برو فيكس ماسكارا وليب بالم. يعني والله هيك جائزة حلوة وبقيمة تقريبا 600 درهم. حيكون في شخص حيربح معنا هاي الجيفت هامبر من سييلا بيوتي. بس خلوني هيك نحكي على موضوع الميك اب وما ميك اب، هيك نشوف بعتولي هيك قصص خصوصي للصبايا تحديدا، خبروني قصص صارت معكم لما كنتوا عم تتعلموا ميك اب جديد، يعني هيك قصص ما ممكن تنسوها، بس عم تحطوا ايلاينر واتضريتوا وتطلعوا وطلعه كتير مرتبه بايلاينر جدا سيء، او كنتوا عم تحطوا اي شادو بلاش حمراء، خصوصي الليب لاينر بحس بدايات الليب لاينر ممكن تكون دمار كتير، في قصص بحس هيك مهضومه، وتحديدا هيك لما بدنا نحط الايلاينر نحن لازم البنات هيك نزمتمنا بطريقه غريبه، ما بعرف ليه، مع انه الشفايف ما لها علاقه بالعيون، بس نحن لازم لما بدنا نحط الايلاينر نزمتمنا بطريقه غريبه، او حتى خصوصا لما بدنا نحط ماسكارا هيك ماسكارا لازم نعمل الحركه الغريبه. anyway خبروني عن قصه صارت معكم، رح خبركم عن قصه صارت معي مع بنت خالتي لما كنا هيك اول طلعتنا صبايا وعم اعمل لها ميك اب. انا قررت اعملها ميك اب، هو انا هلا شاطره بالميك اب، بس هديك الايام لا، كنت مفكرة حالي شاطرة بالميك اب. رح خبركم شو صار باللينك اللي جاي، بس خبروني قصص مهضومة لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار بنهاية الساعة. خبروني قصص ما ممكن تنسوها فيما يخص لما بدأتوا تحطوا ميك اب على وجوهكم.

0: يعني العالم قبل ما يشاركوا بالموضوع بيقولوا لنا لا بدنا نعرف قصة بنت خالتك. طب رح خبركم قصة بنت خالتي على السريع شو صار. اللي صار كنا هيك صبايا أول طلعتنا وقررت أنا أعملها ميك اب وكنا مستعجلين عنا طلعة وكتير مستعجلين فبلشت حطيت لها فاونديشن كونسيلر حطيت لها باودر. اللوس باودر كان أبيض وهي بنت خالتي ما شاء الله بيضة شقرة بعيون زرق يعني هي ما شاء الله يعني جسمها أبيض أبيض أوكي. فلما حطيت لها صارت البنت يعني شو بدي أقولكم شبع. وبعدين الناس اللي كنا رايحين معهم أجوا علينا وما خلوني أكمل للميك أب قال لهم نو واي إنه حرام إنه شفافة صارت يعني حتى رموشها كلها كلها باودر يعني نو واي تطلع هيك بدها على القليلة بلاش آي شادو مسكارا آي لانر بدها تتلون البنت يعني. فالمهم إنه ما خلوني وما خلوني وأجوا شحطونا من البيت وأخذونا على المشوار. خالتي راحت على المشوار وهي كلها باودر أبيض لليوم منتذكر القصة ومنضحك. ما ممكن تتخيلوا كيف راحت يعني يا حرام يا ريت إنه مثلا حاملة ميك أب ما حلو لا هي راحت بباودر أبيض على الروحة اللي كنا رايحين عليها وكان منظرها جدا خطير وكان هيك نظرات العالم فعلا غريبة عليها. بس سامحيني يا دينا سامحيني خليني هيك أحكي تليفون والله عم يجيني كتير رسائل. رح أحكي تليفون مع سارة خلينا اتصل بسارة تخبرنا شو قصة الإعلان. رح أحكي كذا تليفون بصراحة لأن القصص اللي عم توصلني كتير مهضومة حتى هدى بعتي كمان هلا عم يوصلني فويس مسج تاني هلا بسمعه مع بعضنا خلينا نشوف إذا هدى حترد علينا. ردت هدى. هاي هدى
1: يا هلا
0: سارة عفوا سارة صح؟
1: لا هدى مزبوط
0: مزبوط هدى ما عم خربت مزبوط
1: 100%.
0: كيفك يا هدى شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هدى خبريني شو صار معك؟
1: عاد من لما كنت بالجامعة أنا
0: ايه؟
1: كانت رفيقتي ضلها تعير فيي قالت إذا ما بتهتمي بحالك ما بتتزوجي
0: كمان
1: أنا من جماعة غسل وجهك وطلع
0: حلو.
1: وحرام هي يعني كتير حاولت أخذتني بإيدي على المول واشترت لي الميك أب ولليوم صار عمري يعني 37 سنة
0: ما قلك مرأة على فكرة هي إلها مرأة يعني
1: ما
0: علاقة
1: أو... غير ميل الحمراء ميل الحمراء المرجاني هذا لكة على شفوني ولكة على شفافي ولكة على

0: دودي خلصت.
1: وخلص برافو عليكي. والله شوفي انا مع انه الصبيه اللي بتعرف حالها, انا هيك انا ما بحب الميك اب, انا بحب هيك اشياء بسيطه وخلص. انا بحس هي شغله طبع, يعني طبع من جوا. طب بس سؤال, تزوجتي؟
0: لا
1: ما تزوجتي. انا اشوف يعني شفتك غلطانه قلت لك ها شفتي. بس على فكره كمان ما العلاقه, كمان ما العلاقه الميك اب ولا غير ميك اب. في بنات ما بيحطوا ولا لقطه ميك اب, اكيد ما العلاقه الزواج بقصه الميك اب. بس بدي اقول لك انه طالما انت هيك مقتنعه بحالك وحابه حالك هيك, صدقيني صدقيني ما تغيري ولا شيء من حالك. طالما انت هيك شايفه حالك انت مقتنعه بهذا الشيء, بس هذا لا يمنع انك تشاركي مع سيلا بيوتي, ممكن تربحي برودكت ميك اب يغيروا لك نظرتك للميك اب وتصيري تحبي الميك اب كثير. صح,
0: هو أنا بحبه بس أنا صدقا يعني مع أني شاطرة بالحياة بأشياء كثيرة, بس بالميك أب مالي يعني ما
1: مالك مرأة أتعلم. مالك مرأة؟
0: لا ما عم بعرف أتعلم.
1: طب شوفي أقلك شو
0: بتعمل, لما ميك أب بيطلع واحدة تانية يعني ما بطلع بيشبه.
1: شوفي بتعرفي بيقولوا يعني أنا بعرف هيك شوي عن عالم الميك أب, بيقولوا بعالم الميك أب الإيد اللي ما بتحط كتير ميك أب تتقل. حتى انا مثلا انا حتى لو بحط ميك اب كثير بس احيانا لما بطول كذا فتره ما بحط بحس حالي ايدي تقلت. نصيحه مني قد ما بتقدري هيك على المرايه كل يوم هيك لو بتقدري تعطي لحالك 10 دقائق شوي على شوي, والله حتلاقي حالك لا شعوريا تعلمتي هيك شوي على شوي. خدي فيديوهات من تيك توك انستغرام ما بتلاقي حالك غير ما شاء الله سبقتي الكل وحطيتيهم بجيبتك, وخصوصا هي رفيقتك اللي عم تقول لك روحي اشتري الميك اب.
0: والله تعرفي نص الميك اب اللي اشتريته ودفعت عليه يمكن 500 درهم راح يعني اكسبايرد ورميته.
1: يا الله خلص ان شاء الله بتربحي.
0: يمكن يمكن يمكن تكون بدايه جديده.
1: تماما تماما, اعطي حالك فرصه جديده وان شاء الله هيك الكمبيوتر يختارك وتجربي الميك اب يمكن تحبيه. صح
0: ان شاء الله. اكيد اكيد
1: حبيبتي حبيبتي, بتمنى لك يوم حلو. شكرا كثير لك يا هدى.
0: شكرا, اهلا
1: هلا هلا هلا. باي باي باي باي. خلونا نسمع بعض الفويسز يلي وصلونا على الواتساب. خلونا نشوف.
2: أهلين حبيبتي ياسمين, كيفك؟ بصراحة أنا بتذكر كنت عم حط مرة شادو وبنفس الوقت أيلانر, عرفتي؟ فلما مثل ما الواحد طبعا طريقة كتير غبية كانت وكتير غلط وكتير عريض بطريقة كتير غليظة الأيلانر كان مع الأي شادو. أو ماي جاد, فكل ما أرفع عيوني اللزق عرفت كيف يعني طلع مثل هيك مثل القزح بس الأسود, فصرت تعرفي الساحرة الشريرة هيك تقريبا هيك صار. كان وقتها أنه على أساس أنا الشاطرة اللي بدي أتشاطر وحط ميك أب, فرحت فورا يعني أكيد الحمد لله ماما كانت بالبيت ودخلت وشلته بآخر لحظة.
1: يعني والله حيدر, هاي الرسالة من حيدر, والله هاي الرسالة يعني بتستاهلي عليها سفقة. هلأ الحمد لله أنه ماماتك أنقذت الوضع, وممكن إذا ربحتي مع سيلا بيوتي هلأ هيك تكوني بما أنك بتعرفي بالميك اب تستمتعي فيه للميك اب أكتر, بتصير كتير قصص فعلا أيام الميك اب. وأي حد عم بيسألنا عن غير جوائز سابقة ربحوا فيها ولسه ما تواصلوا معهم, حيتواصلوا معكم أكيد قريبا قسم الجوائز ما تاكلوهم أكيد. رح أشوف كمان مسجز بس باللينكات الجاي, خبروني شو صار معكم قصص أول ما بداية بلشتوا تتعلموا ميك اب, لما بدأتوا تتعلموا الميك اب شو صار معكم قصص غريبة أو مضحكة ما بتنسوها, سواء كنتوا عم تحطوا الأيلاينر الأي شادو الليب لاينر, خبروني لأن ممكن بسبب قصصكم الكمبيوتر رح يختاركم لحتى تربحوا معنا جيفت هامبر من سيلا بيوتي فيها ايلاينر وبرونز ليكويد ليبستيك, ثلاثة ليكويد ليبستيك, ماسكارا جلوس برو فيكس ماسكارا وليب بالم. فخبروني قصص هيك مهضومة صارت معكم ما ممكن تنسوها على 404 أو على اير ام بلاي مع أسماءكم الثنائية, لأن بنهاية الساعة هنشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا.

0: المرأة الإماراتية، درة الحاضر والمستقبل، العربية 99.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهماً فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: يعني كتير كتير وصل رسائل فيما يخص موضوع الميك اب لما بدأنا نتعلم الميك اب. هنشوف مين حيربح بنهاية الساعة من سيلا بيوتي. خليني أقرأ بعض الرسائل على السريع. نهلة بتقول أول مرة بعد ما تعبت وعملت الميك اب عن طريق النت خطوة بخطوة ركبت رموش وطلعت مناسبة. لما رجعت لقيت رمشة واحدة بس الموجودة والتانية نصها طاير. ما عرفتش من إمتى أنا كده رمشي أو رمشي لا. أما رندا بتقول أنا مرة كنا طالعين على حفلة كان بدي نتمكياج شي مرتب وأنا عندي تحت عيوني شوي هالات سود فقلت أحسن شي قالوا لي حطي كوركتر ولون أحمر تحت عينك كونسيلر كرمالي روح الليكويد الكوركتر. المشكلة إنه رحنا على الحفلة ما ضل حدا ما سألني شو الضربة على عيوني. يا الله عن جد أحيانا الواحد تحاول يتفنن بس بيطلع أشياء غريبة. رقم نهايته 253. بداية تجاربي مع الميك اب تبدأ باللبان الكور ملون باخد منه الأحمر أبلله بلساني وأعمل بيه روب. ماريا الله ماريا ماريا. أما فرح بتقول مرة أيام المدرسة رفيقتي كان بدها خدود حمر بس تبين طبيعية قلت لها عندي الحل حطيت لها روج أحمر على خدودها أصلا ما كان عندي بلاشر صراحة طلع شكلها مثل المهرج بس هي كانت فرحانة بشكلها ولما شافها أبوها قالها شو هالمنظر كنتي نمتي على علبة الألوان. يا الله عن جد بتصير قصص. رشا بتقول كان عندنا حفلة خطبة بنتي يا ريت أربح إن شاء الله يا رب. لينا بتقول عملت ميك أب مرة وحسيت لأول مرة بس طلعت حسيته حلو بس لما طلعت على الإضاءة مختلفة برا البيت لقيت كل وجهي مش مدموج والأيلاينر كل واحد في اتجاه. يا الله الواحد أحيانا بيصير معه قصص. خلونا هيك نشارك كمان بعض العالم معنا مستمعين معنا على الهواء. معي سارة. هاي سارة.
1: أهلا حبيبتي. هلا
0: كيفك شو أخبارك يا سارة؟
1: نشكر الله الحمد لله. شكرا
0: سارة. خبرينا عن قصتك في ما يخص موضوع الميك اب ومن دون تنقيص أي معلومة لو سمحتي.
1: أوكي.
0: خبرينا يا سارة عن بداياتك مع الميك اب.
1: كانت بدايات مجرفة جدا يعني شديد فعل الرأس صراحة. بالبداية كان أنا هيك جمع البنات بتعرف البنات بيناتهم يعني المفروض يكون كل شيء على الليبر عرفت كيف؟
0: صحيح.
1: فأنا مستعجلة كثير ولسوء الحظ طبعا أنا لا أهلي ولا أخواتي كانوا بالبيت بلا حظة وأنا عم أعمل ميك اب ومستعجلة وصلت على مرحلة الأيلاينر وأنا كثير شاطرة فيها وبحبها بالطريقة تكون كثير واضحة وعريضة عرفتي هيك بوقتها كان حلو. حطيت اول عين وخلصت بنص اللحظه بيجيني تليفون بقول يلا تمام خلصت كيف ايدي ورديت على التليفون وفورا كانه في شيء بيجيني انه ضب غراضك وينزلك والعين الثانيه ما في شيء يعني انا ما بس ارزق يعني لو في بضعف لك الصوره تعرفي دب الباندا كيف بيكون شكله هيك
0: لا لا لا لا, لا خلص بس لأم يعني يا الله ساره موتيني يعني محشومه اكيد محشومه يعني بس لا قصتك لا
1: مجازا بنزل على البناية بشوف حدا من الجيران بيطلع أنا شفت عم يطلع بسألت بجوز معجب أنه واو طالع
0: شو هالجمال هاد شو هالجمال
1: تمام فأنا طلعت نظرة الخجل هيك وكملت أنه يا الله منك خاص هلأ من عند الصبح خاص ما وقتها هلأ
0: ما وقت الطلطيش يا جماعة لسه الصبح كير يعني بليز بعمركم ما شفتوا واحدة عينها مثل الباندا يعني والله مش معقول هالجيران مش معقول
1: تماما بالتاكسي نفس الشيء الزلمه حسيت طلع فيني نظره الغرابه بس كمان قلت يا الله معناته انا اليوم طالعه سوبر واو
0: انه ما معقول اليوم رح ينطلق نصيبي اليوم هذا هو يوم حظي يعني طب كيف لاحظتي الحقيقه ساره يعني كيف
1: انا صراحه ايه حقول لك ما لاحظت لحد ما وصلت لعند رفقاتي على الكافيه اللي كنا قاعدين فيها بيطلعوا فيني كلهم بيفقعوا ضحك انه هذا الشبكه انه اذا بتفيدي شو عم تعملي قلت له شوفي كمان قلت اكيد يعني مش هم اللي حيعجبوا فيا كمان في مشكله فقالوا لي اتبعي على عيونك وفورا رحت الحمد لله كان معي يعني الميك اب هيك ورحت ضبطت فالحمد لله قضت هيك ما كان في شيء تهرب
0: عن جد بصراحه يعني ساره الحمد لله انه كنتي مع رفقتك بناتك طلعه صغيره لانه يعني منيح قضت على هيك بس انه الواحد بتصير معه قصص عادي ساره لستي الوحيده لكنك المميزه يعني بشكل عام ساره
1: حبيبتي
0: ساره يلا ان شاء الله الكمبيوتر بيختارك وموفقه يعني شكرا كثير لك يا سارة على مشاركة
1: حبيبي.
0: هلا بس احنا ما خلصنا معنا على الهواء كمان ماري حتخبرنا قصة لا ثواني يا ماري نفتح المايك الثاني. هاي ماري.
2: هاي
0: كيفك؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ ماري بس لو شوي تعلي صوتك شوي صغيرة
2: سمعيني كويس؟
0: ايه احسن شوي. ماري خبرينا شو قصتك مع الميك اب مع بدايات الميك اب؟
2: بداية كانت بشعة حرفيا. أنا بدايتها كانت في ثانوي كنت معزومة على فرح أنا وأخويا وحبيت بقى أكون الطب بقى يعني أحط ميك اب بقى حطيت بس روج وكحل يعني شايفه الصور اللي انا اتبعتت لي كانت بشعه. الكحل بس مش عارفه انا عيني دايما بتدمع، الكحل نزل تحت.
0: يا الله
2: عفريتة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش هنقول عفريتة، مش هنقول عفريتة. يا الله محشوبة، يا الله ضحكتيني. طيب سؤال، لما انت كنتي بالفرح هم صحباتك يعني ما قالوا لك انه؟
2: ما حدش قال لي اي حاجة، يعني هو كله كان بيبص لي بس ما حدش قال لي اي حاجة، وانا كملت الفرح بقى عادي بقى وما دخلتش شفت حاجة.
0: خلاص عادي، استمتعتي
2: كله اتكسف يقول لي تقريبا.
0: يعني بصراحة خلاص. هلا المهم انك انت استمتعتي بهاليوم صح؟
2: لحد دلوقتي ما بحطش كحل ابدا لاني بخاف.
0: صار عندك عقد؟
2: انا بحط كل حاجه وايلاينر وكل حاجه بس كحل ابدا
0: لا لا، اعطيه فرصه، اعطيه فرصه ما تخافي. يعني هو احيانا الواحد بصير معه عقد بسبب قصه معينه، بس لا اكيد اكيد ان شاء الله حتزبط المره دي مثل ما بيقولوا
2: ان شاء الله.
0: ماري شكرا كثير لمشاركتك قصتك، و بتمنى لك اكيد التوفيق، وبتمنى اكيد كمان الكمبيوتر يختارك. بتمنى الكل يربحوا معي، انا يا ريت لو علي الكل يربحوا معي، بس حنشوف بنهايه الساعه مين حيختار مع الكمبيوتر. اللينك اللي جاي خليكم معنا. اوكي شكرا كثير لك يا ماري، شكرا لمشاركتك. يا هلا، باي باي باي باي. مكملين مع بعض على قصص حصلت معكم ايام لما بداتوا تتعلموا الميك اب، شو صار فيكم؟ عن جد القصص رهيبه. رح اقرا هيك قصه على السريع لانه عن جد حرام توصلني قصص. مين مين مين مين مين اي، اول ما بلشت كنت مكياج امي، هلا صرت مبدعه. الله عليك يا منيفه. مرحبا ياسمين، انا واحده ماليه بالميك اب ابدا، يا دوب حواجب مسكره. اخواتي اصغر مني هم اللي بيعلموني، ما هو الجيل الجديد ما شاء الله هو اللي طالع خطير بالميك اب. anyway مكملين مع بعضنا بانرجي. شوي رح اخبركم من الرابح معي.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.
1: العربية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، جايسك جلوبل. في سبتمبر تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 من سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: انت تحط مكياج على زمانكم؟

0: يعني قبل ما أعلن مين اسم الرابح معنا بسيلا بيوتي خلوني أقرأ هيك بعض الرسائل. ريم بتقول عملت أحلى فول ميك اب في التاريخ وطلعت كل ثقة عشان بدي أغيظ شخصيات معينة بإيفنت للشركة. راحت هتروح على إيفنت للشركة ريم وبدها تغيظ ناس معينة فعملت أحلى فول ميك اب ولبست أحلى درس وكانت أكبر صدمة بالإيفنت لما وصلت اكتشفت إنه الإيفنت بعد يومين.
1: يا الله يا
0: ريم تألقتي على نفسك. هلا أهم شيء يا ريم إنه الميك اب طلع حلو which is nice يعني. المهم وعملت فقررت شو بدها تعمل بعد ما عملت فول ميك اب وشيء لسه بعد ما عملت فول ميك اب والشعر والدرس حلو فقررت تروح تاكل شاورما. طيب الشاورما ثومية اكسترا من أقرب كافيتيريا. شو واستمتعت بالميك اب وباحلى ميك اب بالتاريخ وطلعت كل ثقه وبعد يومين وصلت على الايفنت تبع الشركه وكانت اكبر صدمه انه شو بعد يومين طلعت بمكياجي وفول درس واكلت شاورما بالكافيتيريا وكان احلى ميك اب. بس عم بتقول انه كانت مستمتعه انها خلص صحي اكلت المقلب كانت حابه مقلب اصدقائها بالشغل بس هي للاسف تمقلبت بس المهم استمتعت بالشاورما. بس ميسا عم بتقول بتعرفي ياسمين انا جهاز عرسي الميك اب من 2012 بعده موجود عندي ومسكر ما فتحته. يا جماعه في حدا لسه عنده ميك اب من عرسه من جهازه؟ لا انت رهيبه ميسا. ميسا انت بدك حلقه خاصه عن جد ما فيني روحك عليك الموضوع بدك حلقه خاصه. بس خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يربح معنا اليوم من سيلا بيوتي. الكمبيوتر اختار مين اختار خليني اقرا رساله يلي رح يختاره. اختار الكمبيوتر اختار سامحوني. هلا لما رح اقرا الرساله سحبت الرساله رح تعرف حاله بعدين رح اعلن الاسم. انا مره كنا طالعين على حفله كنت بدي اعمل مكياج شي مرتب وانا عندي تحت عيوني شوي هايلايت هاي اللي خبرتكم عندها هالات عفوا سودا فقررت تحط كوركتر قالوا لي حطي لون احمر تحت عينك كونسيلر. بس المشكله انه بس رحنا على حفله ما ضل حدا ما سالني شو الضربه على عينك ولحد هلا بضحك على القصه. بدنا نقول الف الف مبروك لرندا طيش. الف مبروك يا رندا. ألف مبروك يا رندا. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بدي أتشكر كل مين سمعني كل مين كان معي اليوم كل مين سمعني وأكيد زميلي وائل حيكون معكم بالساعة الجاية بفري واي. بحبكم كتير وبتمنى لكم يوم حلو.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: لا

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعضنا

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى في المؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي إن تصدي دولة الإمارات للهجمات الإيرانية يمثل قصة نجاح عسكرية، مؤكدا أن الإمارات أظهرت مرونة في مواجهة تحديات غير مسبوقة. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. أصيب إسرائيلي بالطعن اليوم في الضفة الغربية المحتلة بينما هددت إسرائيل بالرد مبدية استعدادها لشن حرب شاملة. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية. قالت رئيسة وزراء دلهي اليوم إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وآخرين أصيبوا بجروح إثر انهيار مبنى كان يقيم به طلاب في العاصمة الهندية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير على كل الفريوي المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في اسبوع جديد ويوم جديد على هواء 99 العربيه من الساعه 5 ولحد الساعه 8. وفريوي زي ما تعودنا كل يوم في نفس التوقيت عندنا فريوي 3 ساعات بنفصل فيهم عن كل حاجه حصلت خلال اليوم ونعيش مع بعض ساعات كده حلوه. هم 3 ساعات ولكن بنعمل فيهم كل حاجه بقى، مسابقات واخبار واغاني وكل اللي احنا عايزينه. طبعا بفكركم التواصل عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. فاصل سريع ونرجع على طول ونبدا ونشوف محضرين النهارده في فريوي.

مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريوي اللي منورين على الطريق، ومساء الفل على كل الناس اللي بعتت مسي عليا، بشكركم جدا جدا جدا. عايشة بعتت مسي، مساء الفل عليك يا عايشة. كمان في SMS من رشا وإيمان وأحمد وعمر وإسلام، مساء الفل عليك يا إسلام. وكمان سوسن، يا سوسن بقالك كتير قوي غايبة يا سوسن، ازيك ايه الأخبار؟ إسلام بقى بيقول وائل عامل ايه، ازيك عايزة أشارك معاك. والله يعني يسعدني يا إسلام تشارك معايا، بس تشارك معايا في إيه؟ أنا لسه ما عملتش أي حاجة، لسه هو أول طلعة والله، يعني بص لسه برش قدام المحل وبقول يا فتحي عليه رزاق كريم في الشو أهو، يعني لسه إيه مع بعض. فمحضر لكم النهاردة حاجة حلوة ما تقلقوش، يعني كله جاي ولكن يعني إيه قريبة، اصبروا عليا بس. إيه الشو النهاردة فيه حركات حلوة. عموما بشكركم جدا على التواصل، ولسه مستني المزيد من رسائلكم على 404. نطلع كده فاصل، سمعكم أغنية حلوة ونرجع ونكمل مع بعض. فريواي

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر. نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 المساء وخدوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

خليني أسألكم سؤال واضح ومباشر وصريح، حد عنده استعداد يكسب عربية يوم الأربع؟ يوم الأربع اللي جاي علينا ده، على طول على طول على طول، يعني بصوا ما فيهاش هزار، والله ما بهزر، أي واحد فيكم دلوقتي بجد ممكن يكسب عربية يوم الأربع ده بعد يومين بالظبط. إزاي؟ أنا أقول لكم إزاي. الموضوع متطلب منك إنك تحضر، الموضوع مش مطلوب منك أو منك أكتر من إن أنتوا تتواجدوا وتعملوا تيست درايف لسيارة ليباس الجديدة في الشوروم في ديرة. أنا هكون موجود هناك يوم الأربع، فري واي كله هيطلع من هناك يوميها من الساعة 5 لحد الساعة 8 الميعاد العادي بتاع فري واي، ولكن هطلعوا من الشوروم الخاص بليباس الجديدة في منطقة ديرة. يبقى مرة تانية، الميعاد هو يوم الأربع 9 سبتمبر، فضولي نفسكم خالص من الساعة 5 للساعة 8. المطلوب ان انتوا تيجوا تعملوا تيست درايف، كل تيست درايف هتعملوه هيديكم 5 فرص لدخول السحب يا شباب. يعني عادة الاشتراك بيديلكم فرصة، لا، الاشتراك عن طريق انك تعمل تيست درايف بس، انت كده اشتركت بدل المرة 5، جيت انت والمدام، انت مرة وهي مرة، يبقى كده اشتركتوا 10 مرات، حد من الولاد مطلع رخصة قيادة، يا سلام ويا سلام، يبقى ايه 15 مرة، زي بقى عدوا بقى على هذا الاساس براحتكم زي ما انتوا عايزين. فبجد هيكون فرصة حلوة جدا تتعرفوا على السيارة وتشوفوا السيارات الجديدة من سيارات ليباس. وزي ما قلت لكم المكان هو صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة، ومعادنا يوم الأربعة 9 سبتمبر من الساعة 5 والحد الساعة 8.

0: الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشف مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالباً احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
5: الإمارات، أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف تي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

دايما متعودين كل سنه مع باك تو سكول ما بيكونش باك تو سكول لوحده، بيكون باك تو سكول مع العربيه 99. اتعودنا من سنين طويله مع بدايه المدرسه في بعض المدارس بتكون ليها نصيب من كامبين باك تو سكول مع العربيه 99. بنروح على مجموعه من المدارس بنحضر لهم انشطه حلوه، مسابقات حلوه، وشويه كده اكتيفيتيز مع هدايا قيمه جدا جدا جدا. السنه دي هنزور مدارس مختلفة لأول مرة نزورها من فترة طويلة جدا، ويمكن لأول مرة نزورها خالص. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية بقى ركزوا لي فيها كويس قوي، هو إن موضوع الجوائز السنة دي مميز قوي. يعني طبعا في جوائز كتير، ولكن خليني أقول لكم كده على الحاجات المميزة شوية في الجوائز. كل مدرسة هنروح لها هيكون من نصيبها 3 تابلتس معانا يا شباب. تابلتس بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في كمان حاجات تانية كتير. سماعات وايرلس مقدمة من العربية 99 وسكيبلي من راك بانك، بالإضافة طبعا لمجموعة تانية من الجوائز، زي مثلا ايه اقول ولا خليها مفاجأة؟ اقول عشان احمسكوا تسجلوا. سكوترز، شنط مدرسة، مستلزمات سلامة من هيئة الطرق والمواصلات، وغيرها كتير من الجوائز. مش هقول كل حاجة دلوقتي، الموضوع سهل جدا وبسيط. عشان مدرستكم تكون من المدارس اللي احنا هنزورها، كل المطلوب منكم تعملوا ريجستريشن. ازاي؟ انا هقول لكم. هتفتحوا من على الانترنت، سواء بقى من التليفون، من الديسكتوب، من اللابتوب، مش مشكله. اهم حاجه تفتحوا الويب سايت الصح، اللي هو الموقع بتاعنا 99fm.ae. هتلاقوا فيه صفحه خاصه للريجستريشن، خشوا سجلوا البيانات بتاعتكم بس. انتوا كده مبروك سجلتوا، وكده تأهلتوا ان مدرستكم ممكن تكون هي المدرسة اللي هنزورها قريب. طالب في المدرسة، مدرس في المدرسة، مشرف في المدرسة، مدير المدرسة، اي حد فيكم يسجل. عايزين تسجلوا كلكم، سجلوا كلكم برضو، فيش اي مشكلة خالص. اهم حاجة تلحقوا في اسرع وقت تدخلوا على الموقع وتعملوا registration. مرة تانية الموقع 99fm.ae.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: يعود أكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا جايسك جلوبل في سبتمبر. تصبح دبي المركز العالمي للأمن السيبراني، حيث يجتمع كبار قادة أمن المعلومات وقادة الأمن الحكوميون في جايسك جلوبل. اكتشف أكثر من 750 علامة تجارية عالمية للأمن السيبراني وحلولا مبتكرة، وثلاثة أيام حافلة بالمؤتمرات وورش العمل والتدريبات من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض إكسبو سيتي دبي. سجل الآن للحصول على تذكرتك المجانية على gisec.ae.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا. قرقاش: تصدي الإمارات للهجمات الإيرانية قصة نجاح عسكرية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا، ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال هذه الزيارة مع فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة اليوم، تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي والزميل سعد عبد الله.
5: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجا لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج، بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6 مليارات و200 مليون يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
4: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي: إن دولة الإمارات واجهت في الأشهر الستة الماضية تحديا غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم. في محلياتنا رسخت المرأة الإماراتية حضورها في مختلف المجالات. نورة أحمد فكري نائبة الرئيس المحاسبة والتقارير القانونية في شركة الإمارات للبترول إمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول مناسبة يوم المرأة الإماراتية.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار. وامتداد الاحتفاء هذا العام لشهر كامل يعكس التقدير الكبير لدور المرأة الإماراتية ومكانتها بفضل رؤية قيادة آمنت بقدرتها ودعمت طموحها وجعلت تمكينها جزءا أساسيا من مستقبل الوطن. وفي شركة إمارات للبترول نحرص على توفير بيئة عمل تمكن المرأة الإماراتية وتدعم تطورها وتفتح لها المجال لتحمل مسؤوليات أكبر والمشاركة في صناعة القرار. ونفخر اليوم ببنت الإمارات وبكل ما تقدمه وبالأثر اللي تتركه في مؤسستها ومجتمعها ووطنها.
4: نشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تطورات في اليمن، حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. ذلك أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. في لبنان قتل 12 شخصا من بينهم رضيع عان في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير، وذلك غدا غارات إسرائيلية واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. إلى إندونيسيا، أرجأ مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها اليوم بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. أحيت نيبال اليوم يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهربائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم المنقذون أحياء. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. والساعة دي أنا محضر لكم مفاجأة قوية جدا جدا جدا، هنعرف كل تفاصيلها في اللينك اللي جاي بعد ما نسمع حسين الجسمي.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 المساء وخدوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

طيب انا وعدتكم من اول الشو ان في مفاجأة النهاردة وفي حاجة حلوة هتكون معانا على مدار الاسبوع كله. المفاجأة هي حفلة شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم. يا شباب كلنا هنستمتع بالصوت المميز لشمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم يوم 2 اكتوبر فين؟ على مسرح كوكاكولا ارينا. طبعا الحفلة من تنظيم مومنتس ايفنتس والراعي الاعلامي ليها العربية 99. النهاردة ولحد اخر الاسبوع هيكون معايا تذكرتين لحضور الحفلة علشان تستمتعوا بيها وتستمتعوا بكل الاغاني القديمة والجديدة لنجوى كرم. النهاردة الموضوع هيكون عن طريق السوشيال ميديا. دايما في حياتنا كده بيعدي على حياتنا او جوه حياتنا ممكن يقعد فترة طويلة وممكن احنا نقصها لانه هو بيبقى صعب او الصراحة. اللي هو الصديق او الزميل او الشخص اللي هو عامل نفسه في اي بي وهو على الله حكايته، يعني حاجة كده ما فيش بس هو عايش دور الفي اي بي، ودايما بقى بتطلع بقى حتة الفي اي بي فين؟ ساعة الخناق بالذات، يعني انت مش عارف انت بتكلم مين، انت مش عارف انت بتتكلمي مع مين، وهكذا. فطبعا الشخصية دي بنحاول بقدر الامكان حاجة من الاتنين، يا نتخلص منها لو امكن او ان احنا نتجنبها علشان يعني ايه ممكن تكون مفروضة علينا في الشغل بقى في اي مكان، فبنحاول نتجنبها ولكن موجودة في حياتنا، يعني على الاقل عدت في حياتنا ولو لمرة، ده شيء انا متأكد منه 100%. فانا عملت لكم ريل اتمنى ان يكون دمه خفيف موجود على حسابنا دلوقتي على الانستجرام العربية 99 FM. الريل ده انا عملته ليبسينج على مقطع من مسرحية بتتكلم عن الفكرة دي، فكرة الشخص اللي عامل نفسه في اي بي لا وهو عارف ان هو اي كلام، يعني يعني الجميل ان هو شخصين عارف ان هو اي كلام ملوش فيها. يعني المهم في سؤال بقى انا حطه في الكابشن بتاع الريل، المطلوب تجاوبه على السؤال ده بآه أو لأ في الكومنتات مع سيف والشير والريبوست واللايك الجميل بتاعكم فضلا لأمرا. ومن الكومنتات النهاردة هنختار الرابح بالتذكرتين للحفل. جاهزين؟ يلا بينا تعالوا نسخن كده عايشكم الأجواء. تهموني نجوى كرم، يلا جو.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: انزلها يا ريال.
1: نلتقيكم في معرض الكتاب 2026 من 13 إلى 18 من سبتمبر. يشارك صندوق الوطن بجناح خاص يحتفي بالمرأة الإماراتية ويجسد الهوية الوطنية القوية والمستدامة. جلسات، ورش عمل، مسابقات، أمسيات شعرية وفنية لجميع الأعمار. 6 أيام من المعرفة والثقافة والإبداع والتفاعل. لا تفوتوا الموعد، ننتظركم في جناح صندوق الوطن. تابعونا عبر منصة إنستغرام لصندوق الوطن.
2: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي،
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برا ميجينا على العربية 99 العربية 99 الموسيقى أولاً

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: انزلها يا ريال.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: المرأة الإماراتية سفيرة

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا. قرقاش: تصدي الإمارات للهجمات الإيرانية قصة نجاح عسكرية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN في تقديمها فيصل العسيلي. يبدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله بعد غد الأربعاء 9 من شهر سبتمبر الجاري زيارة الدولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب سمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريتش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في مجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة، اليوم تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي مع الزميل سعد عبد الله.
5: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجاً لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6 مليارات و200 مليون يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
4: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وعد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. من خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت ل6 عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. كتاب لا يروي سيرة فحسب، بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميلة صفاء رزق.
6: 6 عقود من القيادة ليست مجرد سنوات، بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكرة القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل: الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة، 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة، ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه: أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن، وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط، بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
4: قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى هيلي السنوي، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحد غير مسبوق، مؤكدا أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازا عسكريا فحسب، وإنما تعبيرا عن جاهزية وطنية شاملة ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوا في نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عملية البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدماً ميدانياً في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلاً معسكرات وتجمعات ومواقع للحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصاً بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير. أرجأ مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من المسافرين. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN في أمان الله.
7: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: المرأة الإماراتية،
3: المرأة الإماراتية
2: درة الحاضر والمستقبل.
4: العربية 99.

الشوبينج كلنا بنحب الشوبينج، ولكن ما بنحبش الزحمة. فدلوقتي مع ميزة حلوة جدا وابليكيشن حلو جدا ممكن تستمتعوا بكل متعة الشوبينج من غير زحمة. تعملوا شوبينج كامل، بما اننا في كامبين دلوقتي باك تو سكول، فممكن تعملوا تسوق بشكل كامل لكل المستلزمات اللي انتوا عايزينها عشان المدارس من غير زحمة ومن غير اي حاجة خالص، وتلاقوا كل الكولكشن اللي انتوا ممكن تحتاجوه انتوا وابنائكم عشان السنة الدراسية الجديدة. كل ده عن طريق ابليكيشن اسمه انستا شوب. طبعا ناس كتير جدا عارفة الانستا شوب، ولكن خليني اوضح لكم اكتر ايه هو انستا شوب. انستا شوب نقدر نقول هو ستور متنقل معك عن طريق الابليكيشن وعن طريق التليفون. ممكن تطلبه مباشرة من اي متجر من المتاجر المشاركة في الابليكيشن اللي انتوا عايزينه ويوصل لحد باب البيت. عايز اقول لكم الموضوع بيوصل لحد الزي المدرسي نفسه، ممكن تطلبوه من الابليكيشن ويوصل لحد الباب عندكم. تطبيق انستا شوب تجربة حلوة جدا ومريحة وسلسة، وفي خدمة توصيل ما عندكوش اي مشاكل خالص. كمان غير الحاجات دي كلها في مستلزمات خاصة بالصحة والصيدلة، فمثلا عايزين تجيبوا فيتامينز لولادكم، عايزين لقدر الله مثلا اسعافات اولية او حاجة، او حتى منتجات العناية اليومية هتلاقوها موجودة من افضل الصيدليات متاحة على انستا شوب. كمان عندهم ميزة حلوة قوي، موضوع سرعة التوصيل. يعني ايا كان اللي انتوا عايزينه التوصيل من 30 ل 60 دقيقة فقط لا غير. ادخلوا دلوقتي وحملوا الابليكيشن علشان تستمتعوا بكل المزايا دي من انستا شوب.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلور زي.
4: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
4: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرزي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: الساعة دلوقتي 7:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

طيب سريعا كده اجاوب على شويه اسئله. هبه احمد بعتها بتقول السلام عليكم، كيف اشارك في مسابقه حتى؟ والله مسابقه حتى مش عندي للاسف هذا الاسبوع، فيعني عذرا يا هبه معلش. في نجوى كرم يعني والله ده الموجود في المخبز حاليا فيعني يعني عندنا نجوى كرم لحد اخر الاسبوع. شكرا ليك يا هبه. طيب احمد سعيد بقى بيقول مستنيك من اول ما بدات رحله الطريق الى حتى، لانك انت الوحيد اللي ربنا بيكرمني معاه، ونفسي علشان جايه مع عيد جوازي. والله يا احمد انا نفسي اكسبكم كلكم والله، كلكم تروحوا، ولكن يعني غصب عني يا جماعه، مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، لان فعلا المسابقه مش عندي في الشو. طيب برضو حنين بعتها بتسال على مسابقه حتى، انا جاوبت اهو يعني اعتقد اكتر من مره. طيب في حد بيسأل على حفلة عمرو دياب ومسابقة حفلة عمرو دياب، لسه يعني لسه مش دلوقتي بصراحة، يعني لسه بدري، يعني الحفلة في شهر 11 إن شاء الله، إحنا فين و11 فين، يعني الموضوع لسه قدامه شوية، فما تقلقوش، والله ما بنخبيش حاجة في جيوب يعني أي حاجة هنقول على طول ما تقلقوش. عموما بفكركم بمسابقتنا مع حفل نجوى كرم اللي هتكون إن شاء الله يوم 2 أكتوبر على مسرح كوكاكولا أرينا النهاردة، عشان تربحوا معايا التذكرتين. زي ما قلت لكم كده ايه، في الكاركتر ده عدى في حياه كل واحد فينا انا متاكد 100%، اللي هو ايه الشخص اللي عامل نفسه في اي بي وهو على الله حكايته، مفيش يعني نجفه ملوش اي بتاع، فالشخص ده دايما تلاقيه يخش في مواقف بصدره قوي على اساس ان هو حد مهم، وهو اصلا عارف انه لا مهم ولا بطيخ. فعموما عملت لكم ريل كده عن القصه دي من مقطع من مسرحيه كوميديه دمها خفيف، عملت لبسين كده على المقطع ده، خشوا اتفرجوا عليه، ما تحرموناش من الريبوست واللايك والشير والسيف والحاجات الحلوة دي والكومنتات بقى، لان في سؤال عندكم صاحب زي ده هتجاوبوا في الكومنتات او لا؟ الاجابة واختيار الرابع هيكون من الكومنتات النهاردة. يلا بينا يلا بينا. نكمل بقى ايه تمانينات، مش عارف ايه اللي طلع الترند ده فجأة بس حلو لطيف. نسمع عمرو دياب بقى تمانينات. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده ايه. الله خلصين.

0: بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
4: خير، أنت ورست ولا إيه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: انزلها يا رجل.
1: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستيناتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
2: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات شنط مدرسية معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: العربية 99.

قبل ما اختم معاكم النهارده خلينا نعلم مع بعض اسم الرابح في مسابقتنا مع حفل نجوى كرم اللي هتكون ان شاء الله يوم 2 اكتوبر على مسرح كوكاكولا ارينا. زي ما قلت لكم النهارده اختيار رابح هيكون من الكومنتات الخاصه بالريل عن الشخصيه الفي اي بي الجميله دي. ولا هو في اي بي ولا اي حاجه اصلا يعني، ولكن بيبقى عامل نفسه في اي بي. بشكركم جدا على كل التفاعل اللي موجود على الريل. النهارده اللي ربح معايا تذكرتين لحفل نجوى كرم نقول الف مبروك لصاحبه الاكونت اللي اسمه simon.dxb1. مبروك يا سيمون. سيمون، في حد هيتواصل معاكي من صفحه العربيه 99، خلي بالك من المسجات بتاعتك او الريكوست او الى اخره علشان تبعتلنا رقم للتواصل علشان قسم الجوائز يتواصل معاكي وتستلمي التذاكر الخاصه بيكي. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبهما الشقيقين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة جراء حادث الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات في العاصمة كينشاسا وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الرأس الأخضر في ضحايا حادث تدهور حافلة في جزيرة فوغو والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوات الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غداة غارات إسرائيلية واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. أرجاء مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. ختاما، أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهربائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياء. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: العربية 99.
0: الموسيقى أولا. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشف مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
7: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
8: الإمارات أكبر عرض لاستبدال اللابتوب يعود في شرف دي جي. هذا الموسم الدراسي خصم حتى 500 درهم على لابتوبك سواء كان يعمل أو لا يعمل. هل أنت مستعد لتعزيز دراستك؟ زور شرف دي جي اليوم وارتقي بتجربة الكمبيوتر الخاصة بك. تطبق الشروط والأحكام.

0: زلها يا رجال.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق شروط.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

العربية 99. يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارتك ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: باقي 3 ايام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظار. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطوراً مستمراً في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7-8 سبتمبر في فندق جراند حيات دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني. رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى ألمانيا يوم الأربعاء. حمدان بن محمد لمحمد بن راشد: أعدك أن أبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا. نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتها بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره. يبدأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد غد الأربعاء 9 من شهر سبتمبر الجاري زيارة دولة إلى ألمانيا. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وفريدريتش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وألمانيا. كما سيبحث الجانبان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. من علاقات بدأت قبل أكثر من 5 عقود إلى شراكة اقتصادية مؤثرة، اليوم تواصل الإمارات وألمانيا كتابة فصل جديد من التعاون. التقرير التالي مع الزميل سعد عبد الله.
4: من الخليج إلى أوروبا، ترسم دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها الدولي بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعدد الشراكات وتحويل العلاقات إلى فرص. وفي هذا المسار تبرز العلاقات الإماراتية الألمانية نموذجا لشراكة تعرف كيف تتطور مع الزمن، من علاقات دبلوماسية بدأت عام 1972 إلى شراكة استراتيجية عام 2004، ثم تعاون أوسع في عام 2021 شمل الطاقة والمناخ وملفات المستقبل. وفي عام 2025 جاءت الأرقام لتؤكد قوة هذا النهج، بعدما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة بحجم تجارة ثنائية تجاوز 6 مليارات و200 مليون يورو خلال النصف الأول من العام. هكذا لا تكتفي الإمارات بتوسيع جسور التواصل، بل تحول شراكاتها إلى قيمة حقيقية وحضور دولي مؤثر يفتح أبوابا جديدة للتعاون والازدهار.
5: وعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يبقى للناس قريبا وفي الحق ثابتا وللوطن مخلصا، وذلك ردا على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. من خلاصة التجربة ومن مسيرة امتدت لستة عقود في قلب العمل والقيادة، تأتي الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كتاب لا يروي سيرة فحسب بل يفتح نوافذ على دروس في الحياة والوطن وصناعة المستقبل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميلة صفاء رزق.
6: ستة عقود من القيادة ليست مجرد سنوات بل تجربة صنعتها المواقف وصقلتها الأيام ووجهها حب الوطن. وفي الرسائل يحول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه التجربة إلى 26 رسالة تحمل فكرة القائد ورؤيته للحياة والوطن والمستقبل، لأنها تحمل معها سيرة وطن. ومن هنا يأتي الرسائل الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والجزء الثاني من علمتني الحياة. 26 رسالة من تجربة في القيادة إلى دروس في الحياة ومن حب الوطن إلى مسؤولية المستقبل. يقول سموه أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، ولهذا اختار أن يجعل من تجربته ما ينفع وما يختصر الطريق لمن سيحمل الأمانة. ويبدأ الكتاب برسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صفحة تلتقي فيها الأخوة بمسيرة الوطن وتتكامل فيها الرؤية على ما يصنع مستقبل الإمارات. ثم تتسع الرسائل إلى الأبناء، الأسرة، فريق العمل، أبناء الإمارات والعالم. فالرسائل هنا لا تحفظ ما مضى فقط بل تجعل من التجربة معرفة يبنى عليها. كتاب يحمل من تجربة القائد ما يستحق أن يبقى في قصة الوطن.
7: الأخبار من شبكة ARN.
5: يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي نيبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوة الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. أفادت مصادر يمنية بوقوع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت ليلا معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. قتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غدا غارات إسرائيلية واسعة أوقعت 7 قتلى. ختاما أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهرومائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياء. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
7: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 0488-45648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم زراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم زراس، تطبق الشروط.
0: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا ب7 مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارة ديستنيتر اليوم وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: العربية 99 في قلب الحدث من 15 إلى 17 من سبتمبر، نلتقيكم مباشرة من قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. حوارات مباشرة، ضيوف من أبرز الأسماء في الإعلام، وأهم الأخبار واللحظات من أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. ابقوا معنا وتابعوا تغطيتنا الخاصة والبث المباشر من قلب القمة، قمة الإعلام العربي 2026، حيث يلتقي رواد المشهد مباشرة على العربية 99.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: جميع الأسواق تطبيق واحد مع CFI، الوسيط الرائد في الإمارات. يمكنك تداول العملات والأسهم والسلع وعقود الفروقات على العملات الرقمية وغيرها الكثير بكل سهولة وفي أي وقت ومن أي مكان. استفد من وسائل الإيداع المتعددة وعمليات السحب السريعة وفروقات الأسعار التنافسية وتنفيذ فائق السرعة. حمل تطبيق CFI اليوم من أبل ستور أو جوجل بلاي وابدأ التداول. CFI Financial Markets LLC هي شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في الإمارات. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: ميتسوبيشي ديستناتر الجديدة كليا بسبعة مقاعد ب69,900 درهم فقط. السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يتميز بكفاءة استهلاك الوقود واتصال ذكي وتقنيات متطورة وتصميم عصري مجهز بميزات أمان ذكية. تفضل بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور للسيارات وقد سيارة سيارتك ديستنيتر اليوم، وادفع في عام 2027. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: تشهد جرائم الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر المنصات الوهمية تطورا مستمرا في أساليبها، ويستغل المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لاستدراج الضحايا من خلال الترويج لفرص استثمارية وهمية في الأصول الافتراضية.
2: يسعدنا في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أن نستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 يومي 7 و8 سبتمبر في فندق جراند حياة دبي تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة نحتفي فيها بحضور بنت الإمارات وتأثيرها في مسيرة دولتنا، وبالدور الكبير اللي تكون فيه اليوم في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وصناعة القرار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة جراء حادث الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات في العاصمة كينشاسا وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الرأس الأخضر في ضحايا حادث تدهور حافلة في جزيرة فوغو والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. يواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راس وفي ميبال، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لدعم السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة جراء تداعيات كارثة الفيضانات التي شهدتها البلاد. حققت القوة الحكومية اليمنية اليوم تقدما ميدانيا في محافظتي الجوف والبيضاء ضمن تحركات لفتح محاور قتالية جديدة في مواجهة جماعة الحوثي والضغط عليها في أكثر من جبهة وفق مصادر عسكرية وميدانية. قتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في سياق تصعيد كبير غدات غارات إسرائيلية واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. أرجأ مطار جاكرتا الرئيسي وثلاثة مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها الاثنين بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران بركاني أدى إلى تقطع السبل بمئات آلاف المسافرين. أحيت نيبال يوم حداد وطني على ضحايا الفيضانات المدمرة، فيما تأمل عائلات عمال في قطاع الطاقة الكهربائية يخشى أنهم عالقون داخل أنفاق في أن يعثر عليهم أو يعثر عليهم المنقذون أحياء. نهاية الموجز في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 5

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: باقي 3 ايام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و 8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 المساء وخذوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: عرض استرداد النصف يعود في هومز راس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز راس، تطبق شروط.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز.

0: معون وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: باقي 3 أيام على بثنا المباشر من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعوا بين الساعة 5 و 8 مساء وبتحصلوا تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس L4 الجديدة كليا. اختاروا لونكم واختاروا الشخصية اللي بتناسبكم. كونوا معنا يوم الأربعاء من الساعة 5 ل 8 المساء وخدوا 5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش في بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: شيء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: بعدنا الجميع لطفهم.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: قصة فهل اللي خدتني يومها صوبة لابوها لابو اللي صحى قلبي.